داعيا دول المنطقة إلى التعاون والدفاع المشترك. وفي لبنان شدد الشيخ نعيم قاسم على أن الصمود والوحدة يعززان قدرة حزبه على إفشال مشاريع العدو ومنع تراجع المقاومة أمامه. بالخبر الأخير، ارتفعت حصيلة ضربة روسية استهدفت مستودعا للذخيرة قرب كييف إلى 38 قتيلا، فيما لا يزال 4 أشخاص مفقودين. وفتحت السلطات الأوكرانية أيضا تحقيقا بشأن تخزين متفجرات قرب مناطق سكنية بعدما أدت الانفجارات إلى أضرار واسعة في المنازل والمنشآت المجاورة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: Poruka milosti, nasljeđe upute, način života koji je oblikovao generacije. On je poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamic Charity Projects Association pod pokroviteljstvom Darul Fetve s ponosom vas poziva na godišnju svečanost obilježavanja Mevluda. Pridružite nam se u nedjelju 6. septembra 2026. godine na nadahnjujućoj večeri učenja Kur'ana, multikulturalnih nastupa, nastupa dječjeg kluba, zikra i podsjećanja na njegov život. Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Vrata se otvaraju u 15 sati, a program počinje u 16 sati. Za više informacija posjetite mauletconcert.org.au. Prisjećamo se njegovog rođenja, odajemo počast njegovoj poruci i nosimo njegovo nasljeđe, jer živimo slijedeći njegov put.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الدرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.
8: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 2nd of August to the 20th of September, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females aged 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyya, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-3330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.
9: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساء ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue, Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mauletconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: You just needed to pick up your son. It's a road you've driven 100 times before. But it doesn't matter what you drive or how familiar the road is. Floodwater hides damages to roads that can stop or stall your car. Damage you can't see until it's too late. One wrong decision can lead to a lifetime's regret. It's not worth risking your life or the lives of those you love. Turn around. Find another way. Steer clear of floods.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة سوف نأخذكم في مقابلة خاصة مع الوزير جهاد ديب، عضو البرلمان عن بانكستاون ووزير خدمة العملاء والحكومة الرقمية وخدمات الطوارئ، لنتعرف أكثر إلى برنامج Flood and Stormwise وإلى أهمية الاستعداد للفيضانات والعواصف ودور الأسر والمجتمع في مواجهة هذه الكوارث والحد من آثارها، كما سنتوقف عند أهمية متابعة التحذيرات الرسمية والاعتماد على المصادر الموثوقة للحصول على المعلومات، وكيف يمكن لكل فرد منا أن يكون أكثر استعداداً ووعياً في أوقات الطوارئ. فتابعونا في هذه المقابلة لنسمع أهم النصائح والمعلومات. ملخص المقابلة: يوضح الوزير ديب أن حكومة نيو ساوث ويلز استثمرت بشكل كبير في الحد من مخاطر الفيضانات وتعزيز خدمات الطوارئ، بما في ذلك إنشاء مبان جديدة لخدمات الطوارئ الحكومية SES وشراء شاحنات وقوارب ومعدات اتصال، إلى جانب توفير التدريب. كما يؤكد أهمية أن تعكس خدمات الطوارئ التنوع الثقافي للمجتمع في نيو ساوث ويلز، ويشجع أفراد المجتمعات متعددة الثقافات على التطوع في منظمات مثل SES وRFS وغيرها من خدمات الطوارئ. وبالنسبة إلى الأسر، يشدد ديب على ضرورة الاستعداد قبل وصول الأحوال الجوية القاسية، وينبغي للسكان تنظيف المزاريب ومصارف المياه وصيانة منازلهم ومعرفة المخاطر الموجودة في مناطقهم المحلية ومتابعة التحذيرات الرسمية. كما ينصح بشدة بعدم القيادة عبر مياه الفيضانات حتى باستخدام سيارات الدفع الرباعي، لأن قوة المياه وسرعتها قد تؤدي إلى جرف المركبات. ويوصي أيضا بتحميل تطبيق هازاردز نيمي ومتابعة المعلومات الصادرة عن مصادر موثوقة مثل SES وRFS والجهات الحكومية، بدلا من الاعتماد على منشورات غير موثوقة في وسائل التواصل الاجتماعي. أحبابنا الكرام، وتؤدي المدارس والمجالس المحلية والمنظمات المجتمعية دورا مهما في تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث من خلال التوعية والتواصل والاستعداد. ويؤكد الوزير أهمية توفير المعلومات والتحذيرات بلغات مختلفة والتعاون مع وسائل الإعلام متعددة الثقافات لضمان وصول الرسائل إلى الأشخاص الذين لا يتحدثون الإنجليزية. كما يشجع ديب السكان على الاطمئنان إلى الجيران، ولا سيما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية. ويتابع ديب قائلا: أثناء الكوارث تتمثل الأولوية الأولى للحكومة في حماية الأرواح، فالممتلكات والسيارات والمباني يمكن إصلاحها أو استبدالها، أما حياة الإنسان فلا يمكن تعويضها. لذلك يحث ديب السكان على الالتزام بأوامر الإخلاء فور صدورها وعدم الانتظار حتى ارتفاع مياه الفيضانات، فالتأخر في الإخلاء قد يعرض السكان والعاملين في خدمات الطوارئ للخطر. ويكرر رسالته بضرورة عدم محاولة لعب دور البطل أثناء الكوارث. ويشير الوزير ديب أن تطلب الاستجابة للطوارئ هو تعاون العديد من الجهات، ففي الحوادث الكبرى يجمع مركز عمليات الطوارئ الحكومي في الولاية مختلف الجهات المسؤولة عن خدمات الطوارئ والنقل والكهرباء والاتصالات والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية. ويؤكد ديب أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات بحيث تعمل جميع المؤسسات معا بكفاءة، كما أن مرحلة التعافي لا تقل أهمية عن الاستجابة الأولية، وتشمل توفير مراكز الإخلاء والغذاء والاتصالات والمساعدات المالية ومراكز التعافي لمساعدة السكان على استعادة حياتهم الطبيعية. وتابع يقول أنه قد كشف فيضانات الأنهار الشمالية عن العديد من الدروس المهمة، منها ضرورة تحسين الاتصالات ومراقبة مستويات المياه واستخدام التكنولوجيا وتوفير الموارد وتحسين خطط الإخلاء والتنسيق بين الجهات. ومنذ ذلك الحين استثمرت الحكومة مليارات الدولارات في التعافي، وأنشأت مؤسسات مثل هيئة إعادة الإعمار وخطط التكيف مع الكوارث، كما يمكن أن تشمل المساعدات بعد الكوارث منحاً طارئة للأسر ودعماً للشركات ومساعدات للقطاع الزراعي وقروضاً منخفضة أو معدومة الفائدة. وتولي الحكومة أيضاً اهتماماً بالآثار النفسية للكوارث من خلال توفير خدمات الصحة النفسية والاستشارات للسكان المتضررين وللعاملين في خدمات الطوارئ. أحبابنا الكرام، وفي ختام المقابلة يشيد الوزير ديب بقدرة المجتمعات في شمال نيو ساوث ويلز على الصمود وبجهود المتطوعين الذين يساهمون في التعافي، ويشجع الجميع على المساهمة بالطريقة التي يستطيعونها، سواء من خلال التطوع في خدمات الطوارئ أو المساعدة في الاتصالات والخدمات اللوجستية أو إعداد الطعام أو التبرع بالمواد أو مجرد الاطمئنان على الجيران. والرسالة الأساسية للمقابلة هي الاستعداد المبكر وتجنب الثقة المفرطة واتباع التعليمات الرسمية ومساعدة الآخرين وعدم الاستهانة بخطورة الفيضانات والعواصف. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه المقابلة التي أجرتها الزميلة سامية مع الوزير جهاد ديب، التي تعرفنا من خلالها إلى أهمية الاستعداد المبكر للفيضانات والعواصف، وإلى دور الأسر والمجتمع والمؤسسات في الحفاظ على سلامة الجميع. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان للوزير جهاد ديب على هذه المعلومات والنصائح المهمة وعلى وقته وتواصله معنا، ونتمنى أن تكون هذه المعلومات قد ساهمت في زيادة وعينا واستعدادنا، لأن الاستعداد المبكر والاعتماد على المصادر الرسمية قد يساهمان في حماية الأرواح والممتلكات. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، ودمتم بخير وأمان وبعيداً عن كل مكروه.

أي الآخرون وجودا في الدنيا بين الأمم السابقون دخولا الجنة يوم القيامة. وإذا كانت هذه الأمة خير الأمم فاعلم أن نبيها خير الأنبياء. وفي الحديث أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. سيدي يا رسول الله، إن لنا في اتباعك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، فأنت من قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمتواضعون أنت قدوتهم، وصاحب حسن الخلق منك تعلموا حسن الخلق ولين الجانب، حيث كنت تدور على حجرات أزواجك في الصباح تسلم عليهن بنفسك وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت. وكنت تحلب الشاة بنفسك وتخصف النعل، ولا تعيب طعاما قط ولا تنهر خادما. والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر أنت إمامهم، أنت من بعثك الله بدين الإسلام بعدما انتشر الكفر في الأرض وعظم الخطب والفساد، فقمت تدعو الناس إلى الحق وصراط مستقيم، صابرا على البلاء، قامعا للمنكر، فهدى الله بك عقلاء الرجال، فاغترفوا من معينك العذب، واقتبسوا من هديك الشريف، فأضحوا مشاعل نور تبدد غياهب الجهل ودياجير الظلام في أصقاع الدنيا، لترفرف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية تتمايل مع نسائم النصر ورياح العنفوان. أما الزاهدون فأنت يا سيدي إمام الزاهدين وسيدهم، فلقد بلغنا ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على حصير قد أثر في جنبه الشريف، فقال سيدنا عمر: يا نبي الله، لو اتخذت لك فراشا أوسر من هذا. فماذا قال الحبيب الأكرم عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال المعلم؟ ما لي وللدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. بعد كل هذا نقول: لما نترك دربك ونهجك يا رسول الله؟ فنحن مؤمنون بالله وبك، ثابتون على الحق، ماضون نحو الفوز المبين بإذن الله رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برؤية وجهك الكريم في المنام. فقد بلغنا يا سيدي أنك قلت، وقولك الصدق: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وروى هذا الحديث الإمام البخاري. اللهم ثبتنا على نهج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على هديه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Community Radio 92.1 FM.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن

0: لكم صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم 2 وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793330.
3: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15, with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested, with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
4: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.
10: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga solawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kehidupan.

أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية.
1: موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر الأثير من 2MFM. تحية لكم أينما كنتم.

فتحت هيئة سلامة النقل الأسترالية 6 تحقيقات منذ أواخر تموز يوليو بشأن حوادث مرتبطة بالمدارج وحركة الطائرات في مطار سيدني، وسط تحذيرات من ارتفاع هذه الوقائع في المطارات الأسترالية خلال العقدين الماضيين. وشملت أحدث الحوادث خطأ في تمرير تعليمات بين برج المراقبة وطائرة تابعة لفيرجن، إضافة إلى معلومات غير مكتملة أعطيت لطائرة جت ستار أثناء تحرك طائرة أخرى خلفها. كما وقالت الهيئة إن حادثة واحدة فقط صنفت اقترابا خطرا من التصادم، بينما تواصل التحقيق لمعرفة الأسباب ومنع تكرار الأخطاء التشغيلية في المطار. وقد أكد خبراء أن الزيادة تستدعي مراجعة إجراءات الاتصال والتنسيق. حذر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي من تصاعد نفوذ حزب أمة واحدة داعيا حزب العمال إلى هزيمته، وواصفا سياسات اليمين المتطرف بأنها خطرة ومثيرة للانقسام. وأكد ألبانيزي خلال مؤتمر العمال في كوينزلاند دعمه للتعددية الثقافية، مشددا على أن جميع الأستراليين متساوون وأن على حزبه تقديم رؤية لاقتصاد أقوى وبلد أكثر أمنا. وقبيل مشاركته في منتدى جزر المحيط الهادئ في بلاو، أكد أن أستراليا ستبقى شريكا وقائدا إقليميا، مشيدا ببرامج استقدام العمال من دول المحيط الهادئ وبإسهامهم في الزراعة ومعالجة اللحوم. وقال إن التعاون الإقليمي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول 5 شهداء و14 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 4 شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحه، مؤكدة بقاء ضحايا تحت الركام وفي الطرقات يتعذر الوصول إليهم. وأفادت الوزارة بأن حصيلة الضحايا منذ بدء وقف إطلاق النار ارتفعت إلى 1318 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4375. وفي سياق متصل بالتصعيد الإقليمي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان، فقصف مجرى نهر زوطر ومرتفع علي الطاهر وأطراف المنصوري وبيوت السياد، وشن غارات على وادي السلوقي وتلة علي الطاهر في النبطي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 4352 شهيدا و12318 جريحا. وفي إيران، حمل وزير الخارجية عباس عرقجي الحكومة اليابانية مسؤولية استخدام منشآت عسكرية على أراضيها لنقل مقاتلات أمريكية إلى المنطقة بحسب التقارير، مطالبا الشعب الياباني بمحاسبتها على ذلك. تستعد روسيا لتنفيذ ضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا وفق ما أعلنت موسكو. وتصعد أوكرانيا وروسيا منذ عدة أشهر الضربات المتبادلة بعيدة المدى، مستهدفتين عددا متزايدا من البنى التحتية المدنية كالمستودعات والمحلات التجارية والمواقع النفطية والموانئ والسفن. ارتفعت حصيلة الفيضانات والانهيارات في نيبال وتيبت إلى 750 قتيلا، فيما لا يزال 3044 شخصا في عداد المفقودين حاليا. وأصدرت السلطات تحذيرا جديدا من الفيضانات مع ارتفاع مناسيب الأنهار وتعثر عمليات الإنقاذ بسبب الأمطار والتضاريس الصعبة. هذا الموجز انتهى، شكرا على المتابعة.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: يا رسول الله يا نفسي رمو.
4: دار الفتوى دان 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang. Konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad, 6 hari bulan September 2026, bertempat di Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

الجوهر الثمين. يحفل تاريخنا الإسلامي بقصص عن رجال عظام ونساء صالحات تركوا لنا ما يهذب النفوس ويطمئن الأفئدة ويدعو إلى الفخر والعزة وإلى المجد والرفعة وإلى العطف والتلاحم والتراحم. وعلى رأسهم سيد الرجال القائد الهمام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.

الجوهر الثمين، برنامج خصصناه ليخوض بمستمعين الكرام عبق هذا التاريخ المشرف، فيكون دافعا لنا ولهم على أن يتخلقوا بأخلاق رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن بعد النبي الكريم أصحابه الأكابر وأهل بيته الأفاضل وثلة مباركة من التابعين والعلماء والأولياء.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد هادي الأمة إلى صراط مستقيم، والذي وسع بحلمه العظيم الجاهل والعليم، الذي راودته الجبال والربا أن تكون له فضة وذهبا فأبى.

على حب الله وعلى حب رسوله محمد عليه الصلاة والسلام يتجدد اللقاء. أهلا وسهلا بكم عبر هذه الموجة المتنورة 92.1 FM. تحية إلى كل مستمعين عبر الإنترنت على 2mfm.org.

0: علينا نور.
1: أهلا وسهلا بكم بهذه الإذاعة التي تنشر الوعي، تنثر الفرح، تزرع الفضيلة، تنير الدرب في زمن نحن بأحوج ما نكون فيه إلى الأعلام الهادف الرصين.
2: يا ما تمنينا يا ما تمنينا.
1: بالنسبة لما حملناه لكم معنا اليوم سأقدمه لكم أنا هنادي. سننقل إليكم بعض الأوراد في التحصينات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بعد ذلك سننقل إليكم فقرة احفظ لسانك. بعد ذلك سننتقل للحديث عن الصحابي الجليل، عن إمام العلماء يوم القيامة، عن معاذ بن جبل.
3: أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤادي الحيران.
1: ماذا ورد عن ترجمته في كتب التاريخ وماذا ذكر عن صفاته رضي الله عنه؟ يا ترى ماذا ورد أيضا عن صفاته الخلقية وعن غزارة علمه؟
3: الإطلاق وفى بأنوار وبشر وبأكرم الأخلاق طه القمر أعلى البشر قدرا على.
1: وسننقل أيضا إليكم جملة من مناقبه.

وبعد ذلك مستمعينا الكرام سيكون لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي كلمة دينية. يا ترى هذه الكلمة الدينية حول أي موضوع ستدور؟ هذه الكلمة الدينية التي سيقدمها إليكم اليوم فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي تدور حول جواز زيارة قبور الصالحين للسلام فقط أو للسلام والتبرك، حيث أن هناك أناس يحللون ويحرمون بدون دليل شرعي. سينقل إلينا من خلال هذه الكلمة الدليل الشرعي من أقوال العلماء ومن الأحاديث النبوية الشريفة على مشروعية السفر لزيارة قبور الصالحين للسلام فقط أو للسلام والتبرك. إذن يجوز أن نزور قبور الصالحين والأولياء وندعو الله عز وجل أن يرزقنا زيارة قريبة لبعض الأولياء الصالحين ومنهم الرفاعي سلطان الأولياء.

سننقل إليكم بعض مما كتبه الإمام أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في كتاب داعي الفلاح في أذكار المساء والصباح.

0: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح يصبح فيه العباد إلا صارخ يصرخ: يا أيها الخلائق سبحوا الملك القدوس.
1: والسلام على الحبيب.
0: سبحان الله.
1: ألف ألف صلاة وألف ألف سلام.
0: وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى، كان حقا على الله أن يتم عليه.
1: سلمنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. سلمنا من شر.
0: وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية، فأتم علي نعمتك وعافيتك وارزقني شكرك، اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبنعمتك أصبحت وأمسيت.

سنحذر اليوم من عبارة يرددها الكثير من الناس، وهي قولهم الحكي ما علي جمرك. سنحذر من هذه العبارة، فيرجى الانتباه وتمام التركيز.

قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل حذرنا من أن نطلق ألسنتنا فيما لا خير لنا فيه، وأعلمنا في هذه الآية بأن علينا ملائكة يكتبون أقوالنا، هم ليس يقتصرون على كتابة الأقوال بل يكتبون الأفعال أيضا. لكن الله عز وجل ذكر في هذه الآية القول لأن أكثر أعمال الجوارح أعمال اللسان. فليتفكر العاقل في هذه الآية، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد أو الهزل أو في حال الرضا أو الغضب يسجله الملكان. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم.

إذن هذه العبارة التي سنحذر منها اليوم هي قول البعض: الحكي ما علي جمرك. من كان يفهم منه من هذه العبارة أن الإنسان لا يسجل ما يقوله ولا يحاسب على ما يقوله في الآخرة، فقد كذب القرآن وعليه الرجوع للإسلام بالنطق بالشهادتين. أما من كان في الحقيقة لا يعرف معنى هذه الكلمة ولا يفهم منها معنى يعارض الدين، فلا نحكم عليه بالكفر، ولكن ننهاه عن التلفظ بهذه الكلمة. بعض الناس يقولون ويرددون هذه العبارة، يوردونها لتبرير كثرة كلامهم فيما لا تحمد عقباه، وللاعتراض على من ينصحهم إذا تكلموا بما يخالف الشرع. وهذه الكلمة خلاف الآية الكريمة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معناه كثير من الناس لسانهم يهلكهم فيؤدي بهم إلى دخول جهنم.

0: طريق الجنة تحتاج إلى علم وعمل.
1: حسن العمل، بلغ الأجل.
0: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، بترك الغضب وبحفظ اللسان أيضاً.
2: عذاب الحديث.
0: سنتحدث اليوم عن إمام العلماء يوم القيامة.

هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري السيد الإمام أبو عبد الرحمن الخزرجي، أمه هند بنت سهل من بني رفاعة.

متى أسلم؟ أسلم وله 18 سنة، وله عدة أحاديث روى عنه ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وآخرون. شهد معاذ بدرا وله 20 سنة أو 21. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب وزيد ومعاذ بن جبل وأبو زيد أحد عمومتي. ماذا ورد عن ذكر صفته رضي الله عنه؟ لقد كان سيدنا معاذ لما قدم مكة يوم العقبة شاباً مشرق الوجه، رائع النظرة، براق الثنايا، يبهر الأبصار بسمته ورويته. وقد رافقته هذه الصفات حتى وافاه الأجل. كان طويلاً جميلاً حسن الثغر عظيم العينين، أبيض جعداً قطيطاً، أي شعره غير أملس. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلماً وهو ابن 18 سنة مع 70 الذين شهدوا بيعة العقبة من الأنصار، فكان بذلك من السابقين الأولين. يعمل فكره وعقله في خدمة الدين، حيث كان يحظى بذكاء وصفاء ذهن واستنارة عقل دفعوا به إلى غاية مهمة في العلم والمعرفة. ويكفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: معاذ بن جبل أعلم الناس بحرام الله وحلاله. إذن ماذا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله عن معاذ؟ قال: معاذ بن جبل أعلم الناس بحرام الله وحلاله. هذا ما يروى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لغزارة علمه، كان سيدنا معاذ رضي الله عنه على جانب كبير من العلم والدراية والورع، جبلاً من جبال المعرفة، وعلماً من أعلام الشريعة، قائماً بالحق. اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى اليمن مع أخيه أبي موسى الأشعري يعلمان الناس. ويكفيك هذا برهاناً على مدى علمه وحكمته وحسن دعوته، إضافة إلى ما جاء من الروايات الكثيرة المؤكدة لذلك. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجلونه ويعرفون ما له من القدر المحمود والمرتبة الرفيعة والدرجة العلمية المرموقة. من هو؟ هو معاذ بن جبل الذي كان جبلاً من جبال المعرفة وعلماً من أعلام الشريعة.

يا ترى ماذا جاء في صفة الصفوة لابن الجوزي؟ إليكم ما كتبه ابن الجوزي في صفة الصفوة عن أبي مسلم الخولاني أنه قال: أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب منهم أكمل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى. قال: أي أبو مسلم الخولاني. قلت لجليس لي: من هذا؟ قال: معاذ بن جبل. وعن عبد الله بن سلمة أنه قال: قال رجل لمعاذ بن جبل: علمني. فقال: وهل أنت مطيعي؟ قال عبد الله بن سلمة: نعم، إني على طاعتك لحريص. قال: صم وأفطر، وصل ونم، واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم.

أي عالم هذا الذي جمع في كلام قليل ما كثر من خصال الخير والفلاح؟ كيف لا، وهو الذي ورد فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: معاذ إمام العلماء يوم القيامة برتوة أو رتوتين. رواه أبو نعيم في الحلية، ومعنى الرتوة أي رمية بسهم.

معاذ بن جبل، هذا الصحابي الجليل كان من مفات الصحابة المعدودين، بل كان ممن يفتي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في أسد الغابة عن سهل عن أبيه أنه قال: كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين عمر وعثمان وعلي، ومن الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وقد متعنا مسامعكم قبل ذلك بالحديث عن عمر وعثمان وعلي وعن أبي وعن زيد، فنتابع الآن في ذكر محاسن وجملة من مناقب معاذ بن جبل. عن مالك الدار أن عمر رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تله ساعة، أي تشاغل عنه ساعة في البيت، ثم تله ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب الغلام وقال لأبي عبيدة: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. قال أبو عبيدة: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها، أي أبو عبيدة وزع كل ما في الصرة التي أرسلها إليه عمر رضي الله عنه. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتله في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب هذا الغلام إلى معاذ بن جبل، قال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فماذا قال معاذ؟ أيضا دعا لعمر وقال: رحمه الله ووصله. ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، واذهبي إلى بيت فلان بكذا، واذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأته فقالت: ونحن والله مساكين، فأعطنا. ولم يبق في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك، فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض.

وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، إني لأحبك في الله. قلت: وأنا والله يا رسول الله أحبك في الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمك كلمات تقولهن دبر كل صلاة؟ رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

ورد أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله.

بالنسبة لوفاته رضي الله عنه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قبض معاذ وهو ابن 33 سنة. واتفق أهل التاريخ أن معاذا رضي الله عنه توفي بطاعون عمواس 18 للهجرة، وقبره الآن في ناحية يقال لها الأغوار في الأردن، وهو معروف يزار ويتبرك به.

اللهم انفعنا ببركته وبركات الصالحين، واجمعنا به مع رسولك صلى الله عليه وسلم في مقام كريم.

إذن الحديث اليوم كان عن واحد من السابقين الأولين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خدام هذا الدين العظيم. فاصل ثم نكون بعد ذلك مع الكلمة الدينية مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، حيث سيحدثنا اليوم عن جواز زيارة قبور الأولياء والصالحين، فابقوا معنا.

0: عيوني.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ليعلم أيها الإخوة المستمعون أنه لا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسل بالأنبياء والأولياء في حال الغيبة أو بعد وفاتهم بدعوى أن ذلك عبادة لغير الله، لأنه ليس عبادة لغير الله مجرد النداء لحي أو ميت، ولا مجرد التعظيم، ولا مجرد الاستغاثة بغير الله، ولا مجرد قصد قبر ولي للتبرك، ولا مجرد طلب ما لم تجر به العادة بين الناس، ولا مجرد صيغة الاستعانة بغير الله تعالى. أي ليس ذلك شركا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف العبادة عند اللغويين، لأن العبادة عندهم الطاعة مع الخضوع. قال الأزهري الذي هو أحد كبار اللغويين في كتاب تهذيب اللغة نقلا عن الزجاج الذي هو من أشهرهم: العبادة في لغة العرب الطاعة مع الخضوع. وقال مثله الفراء كما في لسان العرب لابن منظور. وقال بعضهم: أقصى غاية الخشوع والخضوع. وقال بعض: نهاية التذلل، كما يفهم ذلك من كلام شارح القاموس مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويين، وهذا الذي يستقيم لغة وعرفا. وليس مجرد التذلل عبادة لغير الله، وإلا لكفر كل من يتذلل للملوك والعظماء. وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، وأنت أولى بذلك. فقال: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما. ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفرت، ولا قال له: أشركت، مع أن سجوده للنبي صلى الله عليه وسلم مظهر كبير من مظاهر التذلل. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من الأسباب المعينة لنا لتحقيق مطالب لنا التوسل بالأنبياء والأولياء في حال حياتهم وبعد مماتهم، فنحن نسأل الله تعالى بهم رجاء تحقيق مطالبنا. فنقول: اللهم إني أسألك بجاه رسول الله أو بحرمة رسول الله أن تقضي حاجتي وتفرج كربي، أو نقول: اللهم بجاه عبد القادر الجيلاني ونحو ذلك، فإن ذلك جائز ولم يحرمه إلا شرذمة قليلة شذوا بذلك.

قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، أي عليك الجد والاجتهاد والسعي في خدمة الأمة. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال: يا ربي، ما آلوا إلا ما عجزت، أي أنا أفعل ما بوسعي ولا أقصر إن شاء الله. وقد جاء في تفسير هذا الرجل أنه بلال بن الحارث المزني الصحابي. فهذا الصحابي قصد قبر الرسول للتبرك، فلم ينكر عليه عمر ولا غيره، فبطل بذلك دعوى أولئك أن هذه الزيارة شركية والعياذ بالله. وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي في حديث أبي هريرة أن موسى عليه السلام قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. ففيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها والقيام بحقها. وقال الحافظ الضياء: حدثني سالم التلي قال: ما رأيت استجابة الدعاء أسرع منها عند هذا القبر. وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قبة عنده وفيها شخص أسمر، فسلم عليه وقال له: أنت موسى كليم الله أو قال نبي الله؟ فقال: نعم. فقلت: قل لي شيئا. فأومأ إلي بأربع أصابع ووصف طولهن، فانتبهت ولم أدر ما قال، فأخبرت الشيخ زيالا بذلك فقال: يولد لك أربعة أولاد. فقلت: أنا قد تزوجت امرأة لم أقربها. فقال: تكون غير هذه. فتزوجت أخرى فولدت لي أربعة أولاد. حتى إن أحد الحفاظ، حفاظ الحديث واسمه الحافظ سراج الدين ابن الملقن، هذا كان في القرن الثامن الهجري وهو من الفقهاء الشافعيين، ذكر عن نفسه في كتابه طبقات الأولياء، وهو كتاب يذكر فيه تراجم أولياء من السلف والخلف، قال: ذهبت إلى قبر معروف الكرخي فوقفت عنده ودعوت الله عدة مرات، فالأمر الذي كان يصعب علي ينقضي لما أدعو الله هناك عند قبره. معروف الكرخي كان من الأولياء البارزين المشهورين في بغداد، معروف عند العامة والخاصة يقصدون قبره للتبرك. وذكر الحافظ الخطيب البغدادي أيضا في تاريخ بغداد عن الحسن بن إبراهيم الخلال أنه قال: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. وذكر أيضا عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري أنه قال: سمعت أبي يقول: قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج، ويقال إنه من قرأ عنده 100 مرة قل هو الله أحد وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته. وذكر عن أبي عبد الله المحاملي أنه قال: أعرف قبر معروف الكرخي منذ 70 سنة، ما قصده مهموم إلا فرج الله همه. وروي عن الشافعي أنه كان يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم، يعني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت 2 ركعة وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. ومعلوم أن الشافعي رضي الله عنه ولد في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، في السنة 150 للهجرة ولد الشافعي رضي الله عنه، وكان قد توفي أبو حنيفة رضي الله عنه في نفس العام، فكان يجيء إلى قبره ويتبرك به. وهذا الشافعي يعني علم من أعلام هذه الأمة، يقول: إذا عرضت لي حاجة صليت 2 ركعة وأتيت إلى قبره، أي إلى قبر أبي حنيفة، وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني

0: حتى تقضى. وقد ذكر الحافظ الجزري وهو معروف شيخ القراء وكان من حفاظ الحديث في كتاب له يسمى الحسن الحصين، وكذلك ذكر في مختصره قال: من مواضع إجابة الدعاء قبور الصالحين. هذا الحافظ أيضا كان في القرن التاسع الهجري كذلك. هذه عادة الصالحين، بل هم أرادوا أن يعلموا غيرهم، ثم هذا ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما بينا، قال: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. يعني كان دلهم على قبر موسى عليه السلام حتى يعني يأتوه وحتى يتبركوا به في ذلك المكان. وكما قال الحافظ ولي الدين العراقي، إن هذا فيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها والقيام بحقها، لذلك كانوا يأتون إلى هذه الأماكن التي هي مباركة. الشافعي كان يأتي إلى قبر أبي حنيفة، والعلماء كانوا يأتون إلى قبر معروف الكرخي لأنه كان من أكابر الأولياء. ونختم بقول الإمام مالك للخليفة المنصور لما حج وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل مالكا قائلا: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الإمام مالك: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. ذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء. فهذا قليل من كثير مما تحويه كتب المحدثين والمؤرخين من قصد المسلمين قبور الأنبياء والصالحين للتبرك من غير إنكار من أحد منهم. لو تتبع ما في كتب التاريخ والحديث وطبقات المحدثين والزهاد من هذا الباب لجاء مجلدات عديدة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركة هؤلاء الأولياء الصالحين، ونسأل الله تعالى لنا وللإخوة المستمعين الوفاة على كامل الإيمان. إن الله على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي على هذه الكلمات الدينية التي قدمها لنا، وفيها الأدلة الواضحة على جواز زيارة قبور الصالحين والأولياء. أتمنى أن تكون الفوائد قد عمت عليكم جميعا واستفدتم بما نقلناه لكم اليوم. أترككم بحفظ الله ورعايته، لكم مني أحلى التحيات وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايا شيخ محمد بشر رحيل داري مشاركات إندونيسيا. سايا معلومي kepada semua umat Islam Indonesia di Australia dan seluruh Australia dengan penuh berkat atas hari maulud Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebaikan bagi kita dan bagi anda semua untuk mendapat berkat dari Allah SWT dan selamat tahun baru serta bahagia semuanya.
1: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: Muslim Community Radio 92.1 FM.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: أصدقائنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلم ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629, or visit alliedassist.com.au.
3: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tyre Power Liverpool.
9: اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. احباب ذی وقار، 6 सितंबर बरोज इतवार दिन 3 बजे विक्लम सेंटर लिवरपूल में हर साल की तरह इस मर्तबा भी मुस्लिम रेडियो स्टेशन के जेर एहतमाम अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होगा, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग अपने अपने अंदाज में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदीया अकीदत पेश करेंगे। आप अहबाब से गुजारिश है, खुद आए और अपनी फैमिलीज को साथ लेके आए और दुआ है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह सरकार की आमद का जश्न मनाती रहें। शुक्रिया।
3: Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Center'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Center kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.

0: 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية.
1: موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر الأثير من 2MFM. تحية لكم أينما كنتم.

فتحت هيئة سلامة النقل الأسترالية 6 تحقيقات منذ أواخر تموز يوليو بشأن حوادث مرتبطة بالمدارج وحركة الطائرات في مطار سيدني، وسط تحذيرات من ارتفاع هذه الوقائع في المطارات الأسترالية خلال العقدين الماضيين. وشملت أحدث الحوادث خطأ في تمرير تعليمات بين برج المراقبة وطائرة تابعة لفيرجن، إضافة إلى معلومات غير مكتملة أعطيت لطائرة جت ستار أثناء تحرك طائرة أخرى خلفها. كما وقالت الهيئة إن حادثة واحدة فقط صنفت اقترابا خطرا من التصادم، بينما تواصل التحقيق لمعرفة الأسباب ومنع تكرار الأخطاء التشغيلية في المطار. وقد أكد خبراء أن الزيادة تستدعي مراجعة إجراءات الاتصال والتنسيق. حذر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي من تصاعد نفوذ حزب أمة واحدة داعيا حزب العمال إلى هزيمته، وواصفا سياسات اليمين المتطرف بأنها خطرة ومثيرة للانقسام. وأكد ألبانيزي خلال مؤتمر العمال في كوينزلاند دعمه للتعددية الثقافية، مشددا على أن جميع الأستراليين متساوون وأن على حزبه تقديم رؤية لاقتصاد أقوى وبلد أكثر أمنا. وقبيل مشاركته في منتدى جزر المحيط الهادئ في بلاو، أكد أن أستراليا ستبقى شريكا وقائدا إقليميا، مشيدا ببرامج استقدام العمال من دول المحيط الهادئ وبإسهامهم في الزراعة ومعالجة اللحوم. وقال إن التعاون الإقليمي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول 5 شهداء و14 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 4 شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحه، مؤكدة بقاء ضحايا تحت الركام وفي الطرقات يتعذر الوصول إليهم. وأفادت الوزارة بأن حصيلة الضحايا منذ بدء وقف إطلاق النار ارتفعت إلى 1318 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4375. وفي سياق متصل بالتصعيد الإقليمي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان، فقصف مجرى نهر زوطر ومرتفع علي الطاهر وأطراف المنصوري وبيوت السياد، وشن غارات على وادي السلوقي وتلت علي الطاهر في النبطي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 4352 شهيدا و12318 جريحا. وفي إيران، حمل وزير الخارجية عباس عرقجي الحكومة اليابانية مسؤولية استخدام منشآت عسكرية على أراضيها لنقل مقاتلات أمريكية إلى المنطقة بحسب التقارير، مطالبا الشعب الياباني بمحاسبتها على ذلك. تستعد روسيا لتنفيذ ضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا وفق ما أعلنت موسكو. وتصعد أوكرانيا وروسيا منذ عدة أشهر الضربات المتبادلة بعيدة المدى، مستهدفتين عددا متزايدا من البنى التحتية المدنية كالمستودعات والمحلات التجارية والمواقع النفطية والموانئ والسفن. ارتفعت حصيلة الفيضانات والانهيارات في نيبال وتبت إلى 750 قتيلا، فيما لا يزال 3044 شخصا في عداد المفقودين حاليا. وأصدرت السلطات تحذيرا جديدا من الفيضانات مع ارتفاع مناسيب الأنهار وتعثر عمليات الإنقاذ بسبب الأمطار والتضاريس الصعبة. هذا الموجز انتهى، شكرا على المتابعة.

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
5: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.
8: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga solawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اليوم معنا بالاستديو الدكتور ياسر وكذلك الأستاذ أحمد سوكانو. دكتور ياسر، أهلا وسهلا فيك بإذاعة الجالية الإسلامية.
2: أهلا وسهلا فيك حاج زياد، ومشكرك على الاستضافة.
1: أستاذ أحمد، أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا حاج زياد، شكرا على الاستضافة.
1: إن شاء الله تبارك وتعالى أحبابنا المستمعين، مثل ما قلنا لكم أنه حيكون هذا البرنامج برنامج توعوي صحي. دكتور ياسر، رح بنبلش نحن وياك. الأسبوع الماضي كان يعني أسبوع حافل بالنشاطات الصحية، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الديمنشا. كذلك كان الموضوع، يمكن هلأ كمان الأستاذ أحمد بنورنا كتير عليه، اللي هو موضوع الاهتمام بكبار السن والرعاية الصحية. فإذا مبلش اليوم من حيث المعلومات الصحية اللي هي تتعلق بموضوع الديمنشا، آخر التطورات وآخر المعلومات اللي هي تتعلق بموضوع الديمنشا اللي هي بتهم الجالية، لا سيما أنه اللي يعني حتى يهتموا بالأشخاص اللي إذا كان في عندهم بعض الحالات في البيت أو بعض الأشخاص اللي هن بيعزوا عليهم.
2: تمام. الحقيقة بنشكرك أستاذ زياد. بالبداية حاب أوضح، أنا التخصص تبعي Occupational Therapist، اللي هو علاج وظيفي، فبنهتم بتقديم بعض الخدمات اللي بتساعد الإنسان أنه يعيش مستقل في بيئته، وبكذلك إذا بحاجة لبعض المعينات أو بعض الأشياء المساندة حتى تساعده أنه يتكيف مع ظروف مرضه، سواء إذا صار المرض بسبب كبر العمر أو بسبب إصابة أو بسبب إعاقة يعني. فهاي بس حبينا أنه نوضح شو الأوكيباشن الثربي كتخصص وكيف تأثيره على حياة الإنسان. فمنبلش نحكي على مرض الديمنشا. مرض الديمنشا حقيقة لو نحكي فيه من اليوم يعني لبكرة ما منخلص، لأنه موضوع الساعة موضوع مهم جدا. فراح يكون في حلقات قادمة إن شاء الله راح نستضيف فيها بعض المختصين في هذا المرض بالذات. ليش؟
1: طيب بداية عليه. دكتور بس حتى كمان يعني لسيما كبار السن اللي هني بعض الترمونولوجي بالإنجليزي ما بيفهمها.
2: الديمنشا هو المظلة الواسعة، واللي بيجي تحتيها مرض اللي هو الإزهايمر، لأنه هو معروف أكثر إشي من أمراض الديمنشا هو مرض الإزهايمر، اللي هو بالعربي
1: يعني الخرف، المحلات بيقولوا الخرف مثلاً
2: أو نسيان. بس برضو لما نحكي الخرف برضو في ناس بأخذوها كوصمة عار أو أنه يعني ما بتعاملوا معاه باحترام للمرض، بس هو فعلياً مرض بالنهاية. فلما نحكي على الديمنشا أو اللي هو بيشمل الزهايمر، تخيل انه كنا نحكي دائما انه السبب الرئيسي للوفاة بمعظم الامراض اللي كنا نحكي فيها، دائما كان يتم الحديث عن امراض القلب، كان يتم الحديث عن السرطان كسبب رئيسي للوفاة. المجلات العلمية الطبية الاسترالية طلعتنا بالفترة الاخيرة انه السبب الرئيسي للوفاة هو الديمنشا، اللي هو بيشمل زي ما حكيت انه الزهايمر. فهاي بس بتعطيك يعني مؤشر ليش انه هذا المرض مهم جدا انه نتعامل معه.
1: هلا مع الاخذ بعين الاعتبار يعني انه الاعمار بيد الله.
2: طبعا طبعا. نعم. انه صار عندنا اول شيء مثلا في عندك 430 الف حالة في استراليا مصابين في هذا المرض، بيعطيك مؤشر كبير انه يعني عدد الحالات مقارنة لعدد السكان يعني تقريبا نص مليون. بيعطيك كمان برضو مؤشر مهم جدا انه الناس صارت يطول عمرها، بسبب يعني الصحة وظروف الرعاية الصحية المناسبة، وكمان برضو يعني الرفاهية بشكل أو بآخر، فصار الإنسان أنه عمره أطول، وبالتالي راح يترتب عليه وقوع في بعض أمراض الشيخوخة. فهاي كمان برضو واحدة من المؤشرات اللي ممكن إحنا نهتم فيها. أستراليا كدولة يعني إحنا نتوقع أنها aging population، يعني في عنا ترند معين أنه بتشوف عدد المواليد مقارنة لعدد الوفيات، فأنت بتحكي على الناس انه بنتقلوا لمرحله متقدمه بالعمر وما في حدا انه بالمرحله المبكره. هلا فئه كبار العمر بالجاليه العربيه احنا خلينا نحكي بشكل خاص يعني بشكل او باخر مظلومه، خلينا نحكيها بصراحه. ليش؟ اول حاجه انه صارت في فترة معينة انه اجوا على البلد هنا، بلشوا بالشغل، اللي بيشتغل بالفكترة واللي يشتغل بالمزارع واللي يشتغل مثلا في بزنس خاص او حتى مع الحكومة، فبلشوا شغل شغل شغل وإشي يوفر هنا وإشي يبعث فلوس على بلاده، يعني حسب انه مرتبط باهله انه يبعث لهم فلوس كذا. فلما وصل لسن تقاعد او سن انه يحتاج فيها الرعاية، الاولاد كلهم مشغولين بشكل او باخر بحياتهم الخاصة، فهو كان يخدم أهله سواء يعني نفسيا أو جسديا، ويكونوا مثلا بالعادة أنه في إحنا نظام الأسرة الممتدة متعودين عليها، بتعرف الأب والجد والحفيد يعني. فهنا لقينا أنه للأسف أنه هذا الكبير بالعمر لقى حاله وحيد، ما عنده هاي الرعاية المفترض أنه الأولاد أنه يقدموا له إياها. هلا إحنا ما بنحكي إنها كرفاهية، لأنه برضو هنا بتعرف أنه الدولة بتهتم بالموضوع هذا، والدليل أنه في كيرر ألاونس وبيعطيهم مثلا فلوس وكذا، لكن إحنا بنحكي على الخدمات. حتى بوجود الكيرر إحنا بنحكي أنه المفروض يكون في خدمات بتقدمها الدولة من خدمة رعاية المسنين، بمعنى أنه في بيبعتوا لهم سبورت وركر، أنه واحد يقوم بتنظيف البيت، يعمل لهم أشياء مثلا خدمات معينة، الكيرر ما بيقدر يقوم فيها. يعني حتى بوجود الكيرر إحنا المفروض أنه يكون في خدمات تقدم من الدولة. هلا وين كانت المعضلة؟ المعضلة أنه في ناس كثير مقدمين على هاي الخدمات، لكن ما في enough يعني باكيجز انه صار ابروف. بس قبل اسبوع طلع في خبر عن الحكومه الفدراليه لما اجتمعوا مجلس السنتس اللي هو مجلس الشيوخ، قالوا انه في صار موافقه على 20,000 باكيج، طبعا فوق ال 100,000 كانوا مقدمين، بس هلا عملوا ابروف ل 20,000 باكيج. فهاي الباكيج انه يعني خطوه باتجاه صحيح عشان يصير في تقديم خدمات.
1: طبعا هلا بركي الاستاذ
2: هلا استاذ احمد راح يحكينا احكينا شوي عن هاي الخدمات وشو الفرق بين الخدمات كبار السن من اللي هي سواء اللي بيقدموها الكومنولث أو اللي بيقدموها الفيدرال على الهوم كير باكيج. فأنا بنقل الميكروفون للأخ أحمد سكانو حتى يحكينا عن الخدمات هاي وعن المؤسسة اللي هي أستراليان هيلث سوسايتي، إنه شو الخدمات اللي بتقدمها للمسنين.
1: هلأ قبل ما نبلش بموضوع الصحة، الأستاذ أحمد سكانو اسم عريق ومعروف بأستراليا خاصة بسيدني من أيام زمان، من 20 سنة.
3: الله بحكي.
1: لكن يعني أستاذ أحمد اسمه ارتبط بالعمل الإعلامي، جريدة كذا وكذا وكذا، لكن هلأ انتقلنا إلى العمل الصحي وخدمات الرعاية الصحية. أستاذ أحمد تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. العمل في المجال الطبي أو الصحي بقالي في حوالي 8 سنوات. الثمان سنوات بنعمل في مجال رعاية المسنين. نعم. ورعاية أصحاب الاحتياجات الخاصة. في أستراليان هيلث سوسايتي أو الجمعية الصحية، هي مؤسسة غير نفعية، نون فور بروفيت، والهدف منها هو تقديم أو مساعدة الجاليات الإثنية وخاصة الجالية العربية ل كل الأمور اللي تساعدهم في احتياجاتهم الصحية، من ناحية الهوم كير، من ناحية الديسابيلتي، من ناحية الالايد هيلث، من كل النواحي الصحية. المؤسسة غير نفعية بنساعد فيها الجاليات الإثنية إن هم يلاقوا ويعرفوا طريقهم إزاي نحو المساعدات المحتاجينها في الرعاية الصحية.
1: يعني لما عم نحكي إنه الجاليات الإثنية اللي هي مفتوحة لكل كل شيء.
3: نعم.
1: نعم.
3: كل الجاليات الإثنية وكل الجاليات الإثنية كل خدماتنا بدون مقابل مادي.
1: يعني. نعم.
3: وبكون مقابل مادي.
1: نعم.
3: على أساس إن إحنا بنوصل لينك ما بين الناس المحتاجين الرعاية وما بين المؤسسات والهيئات اللي بتوفر لهم الرعاية.
1: أيوة.
3: وكل معظم الرعاية تقدم لأصحاب الاحتياج بدون مقابل منهم. يعني
1: كلها عملكم أستاذ أحمد هو عمل استشاري؟
3: لا احنا استشاري وبنعمل لهم لينك بنوصلهم مع الجهة المتخصصة بيهم. النظام الصحي في استراليا نظام معقد جدا. ان الناس تعرف ايه حقوقها، ايه واجباتها، ايه هو الطريق ان هو يوصل للرعاية الصحية ومحتاجها. اسلوب معقد بشكل كبير جدا جدا، حتى
1: اكتر يحتاج الى خبرة
3: كبيرة. يعني انا شخصيا قعدت اتعلم في المجال ده 3 سنين لغاية ما بدأت افهم.
1: مثل ما كنا عم نحكي مع الاستاذ باسم حمدان بموضوع الهجرة، بقول لك اللي بدي يفوت على الويب سايت تبع دائرة الهجرة بفوت بدهاليز، بيطلع بفوت من محل بيطلع بمحل تاني.
3: نفس الشيء في المجال الطبي في الصحي في استراليا، مجال كبير جدا معقد. حتى اكتر الناس خبرة فيه اللي هم الاطباء، هم نفسهم الاطباء اللي هم بيتعاملوا مع البيشنت.
1: هل هو سبب ذلك استاذ احمد انه اليوم كبر العمل يعني بهذا المجال وكثرة الخدمات اللي عم بتقدمها الدولة للمواطنين؟
3: بأمانة الحكومة الأسترالية بتقدم خدمات كتيرة جدا للمواطنين.
1: نعم.
3: ودي لازم احنا اصحاب فضل فيها نقول فيها، يعني ندي الفضل للحكومة ان الحكومة الفيدرالية بتقدم كل المساعدات لكل اصحاب الاحتياج في الناحية الهيلث كير.
1: نعم.
3: مع اختلاف الاحتياج واختلاف الليفل، يعني كل واحد محتاج اشياء مختلف. لكن انت الناس توصل انه يعمل ابليكيشن يقدم عشان يطلب رعاية صحية، بيحتاج خبرة كبيرة جدا ان حد يحطه مع الطريق السليم ويتابع مع الحكومة الفيدرالية ان هو يقدر يحصل على الموافقة ان هو ياخد الرعاية الصحية. والحكومة الأسترالية حريصة ان تخلي الناس تعيش في بيوتها اكبر فترة ممكنة واكبر زمن ممكن في خلال بيته، لان استراليا فيها شورت كبير جدا في النيرسينج هوم او فيها اللي هو الريزيدنشال كير. هناك احتياج كتير جدا، ما فيش كفاية أسرة، ما فيش كفاية أماكن للناس تروح تقعد في النيرسينج هوم. فبالتالي الحكومة بتساعد وبتآزر الناس وبتقدموا خدمات ان يفضل الناس دي مكرمة في بيوتها مع تقديم المساعدة الصحية اللي هم محتاجينها عشان يخليهم عايشين اندبندن، يعني عايشين معتمدين على أنفسهم. ودي مجال كبير جدا جدا جدا ومتاح لكل الناس اللي هم فوق 65 سنة. فأي فرد من جاليتنا العربية فوق 65 سنة أو جالة بشكل الاثنيك كوميونيتي بشكل عام فوق 65 سنة من حقهم ان هم يقدموا يطلب assessment، يعني تقييم حالته الصحية. وبالتالي مع تقييم حالته الصحية الحكومة بتقدمهم حسب احتياجه في هناك ليفل مختلف من المساعدات للأفراد.
1: So any person reach the age of 65 years and above, he's eligible to يعني apply and ask for a process in order to get that funding as a age care.
3: مزبوط.
1: نعم.
3: من 65 سنة
1: وطالع.
3: 65 years old and more and one day. بيرمنت ريزيدن او استراليان سيتيزن، مصر بيها بيرمنت ريزيدن او استراليان سيتيزن، ويكون من المقيمين دائمين في استراليا. يعني في ناس كتير بيقول لك اعمل الخدمات دي واطلع اعيش في لبنان او في مصر او في الاردن، لا بتسقط عنه الخدمات.
1: سو ذاتس ا كونديشن تو بي
3: لازم يكون
1: استراليان ريزيدنت اند هاز بيرمنت فيزا.
3: مزبوط.
1: But as a visitor or anyone
3: not allowed to have the services لأنها كلها funded by federal government. تمام؟
1: كنت عم بتكفي عم بتقول إنه إذا حدا بده يقدم ويروح يعيش مثلاً خارج.
3: في ناس كتير أو بتفكر ولا أقدم وأخذ دوري وأروح أعيش برا البلد وبالتالي لما أديني خدمات أرجع أستراليا. ده برضو لازم يكون مقيم في أستراليا ولازم يكون عنده متابعة مع طبيبه اللي هو الفاميلي دكتور على أساس إن في بيبقى فيه health report من الدكاترة للتقديم. فلو خدنا الخطوات تسلسل، يعني تسلسل خطوات نتبعها مع اللي هم محتاجين الرعاية الصحية، طبعا بيتصلوا بالمؤسسة عندنا. اما بيتصلوا بينا احنا اذا هو عنده رعاية صحية ومحتاج حد يقدم له المساعدة او يدي له السيرفيسز، فاحنا بنوصله مع سيرفيس بروفايدر، اكريديتد سيرفيس بروفايدر. يعني معناها ان الاكريديت دي معناها ان الحكومة الاسترالية معترفة بالمؤسسة دي ان يوفروا الخدمات للناس المحتاجة الرعاية الصحية في بيوتهم.
1: طيب سؤال، انتو بالنسبة لكم استاذ احمد عم بتقول انتو بتوجهوهم وبتوصلوهم.
3: نعم.
1: طيب يعني الواحد لوحده اذا كان ما بده ياخد هالخدمات بيقدر بيمشي بهالبروسس لوحده؟
3: اكيد
1: بيقدر.
3: اكيد احنا بس احنا بنساعد وبنجايد الناس، يعني بنديهم دايركشن يروح يشتغل مع مين، مين المؤسسات اللي عندها خدمات افضل من التانية، مين المؤسسات اللي هو محتاج لخدماته بالذات، يعني يعني كل واحد عنده احتياج خاص بيه يختلف عن التاني. فبالتالي نشوف ايه المؤسسه اللي ممكن تساعده ان هو ياخد الخدمات هو محتاج لها.
1: هلا مطلوب بالمستقبل نحن يعني خاصه دكتور ياسر انه يعني هالموضوع كلياته من بدايته لاخره، موضوع الاسسمنت، موضوع الريكويرمنتس، موضوع الكونديشنز، موضوع الايج، موضوع كل هذا الموضوع نفوت فيه ونبحث فيه ما حنقدر نغطيه بس بحلقه واحده.
3: موضوع كبير جدا.
1: نعم
3: نعم.
1: طيب هلا بس بالنسبه للموضوع اللي كان عم بيحكي فيه الدكتور ياسر انه هلا الحكومه الفيدرالية خصصت 20,000 باكيج هلا. نعم. يعني باختصار فيما يتعلق بموضوع الفيدرالي والستيت.
3: تمام، خلينا نتكلم أقولك من خبرتي وممتاز صراحة. الحكومة الفيدرالية عندها باكيت معين من الفند، يعني بيحط فند للإيجيكير. الباكيت ده الباكيت بتاع الفند ده بيقول مثلا حاطت 1 2 3 بليون دولار للناس اللي هم فوق ال 65 سنة للهوم كير باكيج.
1: نعم.
3: او السي اتش اس بي اللي هو كومن ويلث هيلث سبورت بروجرام. الحكومة بتستنى لما واحد يتوفى، خلينا نحكيها بمنتهى الصراحة، ويدي الباكج لواحد تاني. فهو لو عنده مبلغ معين المبلغ ده ما بيزيدش، فبيستنى. عشان كده مدة الانتظار ما بين سنة ل 18 شهر. يعني لو واحد اليوم قدم على هوم كير باكج بيقعد منتظر الابروفال، الابروفال بتاعه ممكن يجيله ابروفال بعد 3 شهور. ابروفال ابروفال مين؟ يوافقوا له يديله باكج بس ما فيش فلوس لسه.
1: أيوة.
3: يعني داز نوت اساين ا باكج. هم مرحلتين، المرحله الاولى ابروفال، مستر اكس مستر فلان او مسز فلان دي من حقها بعد ما عملوا لها اسسمنت ان هي تاخد هوم كير باكج ليفل. الهوم كير باكج هم 4 ليفل. اول نوفمبر هتتغير هتبقى 8 ليفل وهنحكي فيها بعدين.
1: أول نوفمبر هذا الموضوع.
3: أول نوفمبر القادم.
1: أها.
3: هيبقى 8 ليفل. لكن الآن هم 4 ليفل. ليفل 1 2 3 and 4. تمام. فبالتالي في مبلغ محدد لكل الهوم كير باكج في أستراليا، لكل الحكومة، لكل الجالية الأسترالية، لكل الجاليات. لما ما فيش فند بيستنى لما واحد توفاه الله وبيدي الفند ده لواحد تاني. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية عشان كده الويتنج ليست بتاعه الاسايمنت يعني الباكج بتقعد لها ساعات 18 شهر. وفي ناس بتتوفى قبل ما يجي له الابروفال، قبل ما يجي له الفلوس. فدي نقطه مهمه جدا. فاتفضل لي الدكتور ياسر، وهو ان الحكومه الفدراليه عملت زياده فند ل 20,000 باكج.
1: هيدا لتقصير مده الانتظار.
3: الله يفتح عليك.
1: ايوه.
3: فبالتالي الناس اللي هي قاعده منتظره، وزي ما الدكتور ياسر قال يمكن الناس المقدمه فوق ال 100,000 باكج محتاجين، لكن الحكومه ما عندهاش فند، ما عندهاش فلوس كفايه، فحطت 20,000 باكج بس في الميزانيه الجديده ان هي تديها للناس اللي هم على الويتنج ليست. واللي على الويتنج ليست اللي هو بقى له فتره اطول، يعني هم دايما بده للفترات اطول. لكن هنا في نقطه مهمه جدا انا احب اذكرها هنا.
1: نعم.
3: ان بأمانة هو ما إيجيكير أو وزارة الصحة الأسترالية متفاهمين إن في ناس محتاجين رعاية وبسرعة، فإحنا في ناس ساعدناهم إنهم أخذوا الأبروف بتاعهم خلال 3 شهور.
1: أه.
3: على أساس إن إحنا بنقدم تقارير طبية للما إيجيكير، بنقدم تقارير طبية وبنقدم تقارير الدكاترة ومن النيرسز وإلى آخر، بتقول إن الحالة صعبة جداً وإن حالة المادية لا يستطيع إنه يصرف على نفسه من جيبه لأنه حالته المادية مش متيسرة. فبالتالي إحنا ساعدنا ناس كتير إن ياخد الهوم كير باكج تبعه خلال 3 شهور من الأبروفال. ودي حاجات مش أي حد يعرفها بسهولة. إحنا بنتواصل مع المسؤولين في ما إيجي كير وبنشرح لهم الحالة وبنتابع معهم على أساس نحصل على موافقة أسرع، لأن الشخص فعلاً محتاج لرعاية صحية وحالته المادية لا تسمح له ان هو يدفع من جيبه ان ياخذ الخدمات دي مقابل
1: يعني فيز. في ببعض الحالات انه بيصير عملية تسريع للمعاملة.
3: تمام.
1: لاجل يعني المباشرة بالخدمات والحصول على التمويل، لكن هي بشكل عام يعني تقريبا الأفريج هو مثل ما عم تحكي
3: انت من 12 ل 18
1: شهر. طيب دكتور ياسر، بالنسبة لموضوع العلاج الوظيفي والاستقلالية في البيت وإذا كان بحاجة إلى مساعدات حتى يتكيف مع ظروف مرضه، اليوم بهيك محلات من حيث الرعاية الصحية وين دوركم أنتو كمعالجين يعني وظيفيين بيدخل بهذا الموضوع؟
2: تمام. أول حاجة كتعريف زي ما حكيت لك للعلاج الوظيفي، إنه في عنا إنسان وعايش في بيئة معينة، وكيف تأثير البيئة على الإنسان وعلاقة الإنسان مع البيئة اللي عايش فيها. ففي مقولة يعني كنا نستشهد فيها إنه لا يوجد إنسان معاق ولكن يوجد بيئة معيقة. فممكن إنه البيئة هي اللي بتعيق الإنسان من ممارسة نشاطاته. فلما يكون عندي مثلا كبير السن مش قادر يطلع للدرج، فبنعمل له ياك رامب. ممكن في بالحمام بده بعض التعديلات، انه يصير مقابض معينه او نزيل له مثلا بعض الاشياء اللي ممكن انها تساعده، نزيل له بعض الاشياء اللي هي بتعيقه مثلا في حركته داخل البيت، انه بطل يقدر يرفع رجله مثلا. او بطل يقدر انه يمسك مثلا الشباك او شيء زي هيك. فاحنا بنحاول نعدل البيئه اللي هو عايش فيها حتى تصير اكثر مرونة وقابلية على أنه يتعايش معها. فهاي التعديلات بسموها الهوم موديفيكيشن، أنه تعديلات في البيت بحيث أنه هذا البيت يصير أكثر استعدادا، لأنه زي ما حكى الأستاذ أحمد أنه الحكومة بتهتم أنه الإنسان يظل عايش في بيته وأنه يأخذ الخدمات طالما هو عايش في بيته، لأنه ما ينتقل على بيت ثاني. فهاي بالدرجة الأولى اللي هي أول شيء التعديلات داخل البيت وبعض الأدوات المساعدة أو المعينات، بمعنى أنه مرات بده كرسي للحمام، مرات بده ويلتشير، مرات بده سكوتر، مرات بده مثلا مقبض معين عشان مثلا ما بقدرش أنه يتناول شغل عن الأرض. فهاي الأشياء اللي كمعينات أنه بده يستعملها حتى يقدر أنه يمارس أموره اليومية، بالإضافة طبعا للأشياء التكنولوجية الحديثة، يعني مثلا ممكن ينحط له جرس ألارم معين مثلا حتى يقدر أنه يستنجد بحدا أو كذا. فمن ضمن الأشياء هاي إحنا بنكتب لها بسموها الأسيستيف تكنولوجي، يعني اللي هي الأشياء المساعدة التكنولوجية بحيث تساعد الإنسان على أنه يعيش في بيئته بشكل سليم وآمن. يعني فهاي أنه شغلات خارجية. هلا من الشغلات الثانية اللي احنا برضو بنشتغل مع المريض عليها ومع الكير على اساس نشوف انه مثلا شو مستوى الخدمة. لما نحكي احنا بدنا استقلالية، الاستقلالية تشمل انه الانسان يكون يمارس حياته الطبيعية 100%، يعني ما بدهوش ولا مساعدة لا من شخص ولا من آلة او أداة. وبالمقابل انه بتلاقي انسان بحاجة ل 24 ساعة خدمات، يعني بمعنى انه بيقدرش يعمل اي شيء لنفسه. فبالتالي بده يلاقي حدا انه يطعميه، حدا يغير له، حدا مثلا يحممه، حدا يقص له العشب، حدا مثلا ينظف له البيت، فما بيقدر يسوي ولا شيء. فاحنا بنحكي عن النسبة الاستقلالية 100% انه بمارس كل حياته بدهوش ولا اي مساعدة من حدا. وبالمقابل في شخص بده 100% مساعدة، بمعنى انه هذا الانسان اذا تركته لست ساعات بجوز انه يموت، لأنه ما في حدا يعني. فهاي نقطة أنه لازم يكون في عنا عدد ساعات. طبعا زي ما حكى الأستاذ أحمد بالنسبة لموضوع الباكج، كان عندك كل باكج بيختلف عن الثاني بدرجة الصعوبة، يعني كل ما كان الرقم أعلى اللي هو ليفل 4 مثلا بكون درجة الصعوبة ودرجة المساعدة اللي بتطلبها هذا الشخص حتى يقدر يعيش حياته بتكون أعلى. فبالتالي
1: فإذا هو تحديد الليفل هو مرتبط بعملية الاسسمنت، البروسس اسسمنت.
2: نعم، يعني مثال بسيط بس انه خلال فترة الانتظار كان الشخص هذا مقدم على ليفل معين، صار عنده جلطة، صار عنده وقع، انكسر الحوض تبعه. فبالتالي صار عندنا ديسشارج سمري مثلا من المستشفى، جبنا انه حالته صارت أسوأ، فبالتالي ما في يرجع يقعد بالبيت زي ما كان اول. فهون الحالة هاي انه بنحكي مع شركة اللي هي قدميت له الخدمات وبنتواصل مع الايج كير بحيث انه يسرعوا له بالباكج، لانه احنا فعليا مرات بالمستشفى انا بداوم باحد المستشفيات هنا ما بنقدرش نعمل له ديسشارج، لانه فعليا ما بتقدر تعمل له ديسشارج لانه خروجه للبيت مش امن. فبالتالي ما بيقدر يطلع درج، ما بيقدر يعمل شغله. وفي هاي الحالات اذا ما حطينا خدمات مباشره له قبل ما يطلع على الكوميونتي ما بنقدر نعمل له ديسشارج. فهنا بيجي دور برضه بعض المؤسسات حتى تسرع في الابروفال ويبلشوا انه يعملوا له خدمات حتى لما يطلع على البيت يلاقي انه هاي الخدمات صارت موجودة. فهنا فترة الانتظار اللي هي 18 شهر احتمال انها تصير 3 شهور وبليفل اعلى لانه صارت الحاجة اسوأ
1: تغيرت الوضع. نعم. طيب سؤال بالنسبة لانت ذكرت انه هوم موديفيكيشن، هاي الشغلات اللي هي المساعدات اللي انتم بتطلبوا انه تحسينها بالبيت لتكون ضمن الخدمات او احتياجاته بالبيت.
2: نعم.
1: هذا بيكون ضمن الباكيجز اللي هي بتنعطى للايج كير ولا بمحل تاني؟
3: الدكتور ياسر اتفضل وقال على الهوموديفيكيشن، ودي احتياجات مهمه جدا للناس. نعم. ان هم بيديسشارج من المستشفيات ومحتاج يطور بيته حسب احتياجاته الجديده من حالته الصحيه.
1: نعم.
3: الهوموديفيكيشن من الباكج، نعم، من ضمن الباكج بتاعه اذا من ليفل 1 تو ليفل 4 بيبقى فيه هوموديفيكيشن. في حاجه مهمه جدا استاذي وهي اسمها سي اتش اس بي اللي هو كومن ويلث هيلث سبورت بروجرام. الكومن ويلث هيلث سبورت بروجرام هو ده البدايه قبل بدايه الباكج. يعني معظم الناس اللي هو بيروح مستشفى بيطلع من المستشفى أو واحد في بيته محتاج رعاية بسيطة سهل جدا الحكومة بتديله مباشرة أبروفال في CHSP اللي هو Commonwealth Health Support Program. المشكلة في البرنامج ده إيه؟ البرنامج ده الحكومة بتديه يعني زي بتوزع لوليز، يعني بتوزعه. لكن المشكلة فيه خلاص أنت عندك أبروفال، للأسف ما فيش بروفايدا عندهم فلوس. خلينا فاهم عشان في ناس كتيرة من جالتنا العربية وجال الاثنية مش فاهمين النظام.
1: يعني as a package it's there but there is no funding.
3: لا لا لا لا لا هو مش باكج، هو هو خطوة أولى بالبداية قبل الباكج.
1: نعم.
3: هم في نوعين من الفند. الفند الأولاني اللي هو CHSP. الفند الأولاني ده اللي هو البدائي جدا للخدمات، وبتبقى فلوسه حوالي $7,000 في السنة.
1: وهذا اللي هو بيغطي الهوموديفيكيشن؟
3: لا، هو الاثنين بيغطوا هوموديفيكيشن. السي اتش اس بي بيغطي والهوم كير باكج
1: يعني
3: بيغطي.
1: نحن عم نتعلم منكم هلا.
3: بيغطوا الاثنين.
1: نعم.
3: لكن ايه الفرق بين الاثنين؟ بتلاقي واحد مثلا يقول لك ايه، انا عندي ابروفال عشان اعمل هوموديفيكيشن. تمام. وبتصل بالشركات بيقول لي انا ما عنديش كاباسيتي ان انا اخدمك. طب ازاي انا عندي ابروفال وما عندي، والشركه اللي بتصل بيها ما عندهمش كاباسيتي وما عندهمش امكانيه يخدموني؟ طب ايه لازمه الابروفال؟ ملوش لازمه. ايه السبب في النقطه دي؟ ودي الناس كتير مش فاهماها. في السي اتش انا هحاول اشرحها قد ما اقدر بسهوله. السي اتش اس بي الفلوس بتبقى مع البروفايدر مش مع الشخص اللي عنده الابروفال. يعني
1: البروفايدر اللي هو الشركه، يعني
3: الشركه. يعني مثلا احنا عندنا في كوينزلاند عندنا ابروفال سي اتش اس بي ابروفال، مش في سيدني، كويس. في كوينزلاند الفلوس دي بتروح لنا كل شهر مبلغ محدد. المبلغ ده انا اوريدي عندي زباين بصرف عليهم كل شهر المبلغ المحدد. فلو جاني واحد زياده يقول لي انا محتاج خدمه زياده ما اقدرش اخدمه، ما عنديش فلوس ليه؟
1: طيب كيفية توزيع المال على هذه الشركات؟ يعني اليوم هذا المال عم بيجي من الحكومة. نعم. وعم بتقول أنت أنه بمحل من المحلات أنه البروفايدر ما بيكون عنده مال.
3: صح.
1: وهو يوزع. كيفية توزيع المال من الحكومة كمان على الشركات، أو كيفية حصول هذه الشركات على هذه الأموال؟
3: ده جراند خاص بذاته مش تبع الهوم كير باكيج.
1: يعني كل شركة بتقدم عليها لوحدها؟
3: طبعا كل شركة بتقدم عليها. كل شركة بتقدم عليها وبيبقى عنده أبروفال أنه هو يعمل CHSP، وبيديله مبلغ في السنة مثلا بيديله $1,000,000 في السنة مقسم على 12 شهر.
1: نعم.
3: فيبقى كل شهر مثلا بيبقى كل شهر حوالي 80,000 في الشهر. ال80,000 دولار بيبقى عنده كم زبون بيعملوا خدمات؟ بيبقى عنده بال80,000 حوالي 10 زباين.
1: ايوه.
3: فلو جاله نمرة 11 ما يقدرش يخدمه لانه ما عندوش فلوس، ما عندوش مصاري. كويس.
1: نعم.
3: غير الهوم كير باكج. الهوم كير باكج بيبقى المصاري في الحكومة للشخص نفسه.
1: أيوة.
3: العكس
1: كأنه محطوطين ببنك وهو بيصيب يسحب منه مثلا.
3: خلينا نسهل بقوالي ده صح. يبقى المصاري محطوطة عند الحكومة الفيدرالية، بيقول ان مستر محمد او مستر جورج او ابراهيم او اي حد عندهم كير باكج ليفل 4 مثلا. ده ليفل 4 63,000 في السنة. يبقى هو عنده $63,000 في السنة كل مقسمين على 12 شهر، فكل شهر عنده يصرف 3000 دولار مثلا او 4000 دولار في الشهر. نعم. تمام. فدي فلوس محطوطه، فهو عنده حريه ان هو يروح من شركه لشركه. انا مبسوط مع شركه A، خلاص يبقى فلوسي شركه A بيعملوا كليم على اللي هم بيصرفوه عليا. انا مش مبسوط منهم بروح شركه B، شركه B فالمصاري دي مع الحكومه الفدراليه مخصصه لمستر فلان او فلانه.
1: يعني عندك نوعين من الباكيج اللي هو الشخص،
3: نوعين من الفند،
1: من الفند
3: يا اما هوم كير باكيج
1: او
3: سي اتش اس بي. سي اتش بي ده بيبقى مع البروفايدر مش مع الشخص. فالشخص يروح يعمل شوبينج يشوف مين البروفايدر اللي عنده مصاري عشان يعمل لي خدماتي.
1: وكل واحد بيقدر يحصل على هدول النوعين من الفند ولا بيحصل على واحد دون واحد؟
3: لا لا، حسب احتياجاته.
1: حسب احتياجاته.
3: نرجع تاني للاحتياجات. لو هو كل واحد اول ما يطلع من المستشفى، معظم الناس بيخش المستشفى يطلع يقول انا عايز هوم كير باكج، وهو في المستشفى بيقدموا له على هوم كير على سي اتش اس بي وبيعمل ابروفر سريع. ده ابروفر بتاعه بياخد حوالي 4 أسابيع لست اسابيع.
1: فاذا البدايه بتبلش من عند الشخص، هو بيطلب.
3: تمام. او احنا ممكن نساعده يقدم. احنا كاستراليا هيلث سوسايتي بنساعد الافراد ان هم نقدم لهم على ال سي اتش اس بي او الهوم كير باكج. ولكن النصيحه اللي بقولها للناس اللي عندهم سي اتش اس بي، نصيحتي للناس دي كلها ان هو يقدم على هوم كير باكج.
1: هوم كير باكج،
3: لان السي اتش اس بي معظم الناس عندهم ابروفال. احنا بنتصل بيه ناس كتير عنده ابروفال بس مش لها سيرفيس بروفايدر. وهنا مش بقول سيرفيس بروفايدر ان هم سيئين، لا، هم ما عندوش فند. يعني هو
1: مش طالب ايده شيء،
3: مش طالب ايده الفند الالوكيت ليه. الفند اللي محطوط له شهريا صرفه، بيصرفوا على ناس زباين عنده، فما يخش زبون تاني. تمام. اللي انا انصح فيه جالياتنا ان هم من الان اللي عنده سي اتش اس بي احنا مستعدين نساعدهم، يتصلوا بينا من خلالكم، وان احنا نساعدهم يابلاي على هوم كير باكج. لان بياخد مدته زي ما قلنا، بياخد من 12 ل 18 شهر او حسب الاحتياجات، فخليه ياخد مدته وهو في السي اتش اس بي. وده احنا نساعدهم ازاي يقدموا عليه ان هو يقدم على هوم كير باكج. وزي ما الدكتور ياسر اتفضل وحكى المهم قوي، انا النهارده عملوا لي ابروفال انا ليفل 2، بس الليفل 2 قعدت 12 شهر، فانا حالتي الصحيه
1: اساءت.
3: فانا محتاج اعمل ري اسسمنت عشان ابقى ليفل 3 او 4. لان انا بعد سنه ما فيش واحد بيقعد 12 شهر بنفس حالته الصحيه، اكيد بيحصل فيه ديكلاين، فيها بيحصل بتسوء عن البدايه.
1: طيب دكتور ياسر، هلا استاذ احمد سكران عم بيقول انه فيما يتعلق بمده الانتظار، وهذا مده الانتظار بعد ما انه يقدم يعني. بس كمان اسا رجعنا للمرحله الاولى اللي هو عملتوا له discharge from the hospital and he asked to be يعني taken care of. يعني عم بيقدم، عم بيقول انه انا بحاجه لرعايه صحيه قبل ما يوصل لعند الاستاذ احمد. ف كمان انتوا هون في عندكم مده انتظار، يعني البيبر وورك كيف بتصير؟
2: شوف هلا احنا بالعاده بيصير عندنا ديسشارج سمري للشخص لما يخرج من المستشفى، بتعمله مرات السوشيال وركر بالتعاون طبعا مع الدكاتره عشان يشوفوا شو بالضبط، يعني انه بده يتابع مع دكتور العائله مثلا عشان الادويه، بده يتابع مثلا مع فيزيو اذا بده يطلع يعمل فيزيو برا المستشفى، بده اشياء. فشو الخدمات يعني اللي ممكن، يعني ميلز اون ويلز مرات بده بحاجه انه حدا يقدم له، حدا بده يرعى، يعني حتى البيت اللي عنده ممكن فيه بده حدا يرعاله اياه حتى فترة ما انه يصير له ريكفري، ماشي، انه يعني

0: بالعمر بتزداد احتياجاته بتزداد حالته سوء، يعني ما في شيء تحسن، بالعكس بتصير حالته إلى الأسوأ. يعني كانوا يتعوذوا من أن أرد إلى أردل العمر، يعني بلغ العمر قد بلغت من العمر عتية، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يعني إنه في حالات كثيرة إنه لما الإنسان يتقدم بالعمر بتضعف قوته، بتزداد أمراضه، فهاي الأشياء برضو بشكل أو بآخر بتأثر على ممارسته لحياته اليومية. فإحنا إيش اللي بنعمله بالأسسمنت؟ إنه بنشوف كمية الاعتمادية، يعني عكس الاستقلالية إذا بنحكيها، قديش هو معتمد على اللي حواليه بتقديم الخدمة، بده حدا زي ما حكيت لك يساعده بالحمام، بده حدا يساعده بالأكل، بده حدا يساعده مثلا بالتنظيف، بده حدا يساعده بكل الخدمات اللي بنقدم له إياها داخل البيت حتى نقدر إنه يساعده إنه يضل عايش حياة كريمة. يعني بهمنا برضو إنه يعيش حياة كريمة. هلا في قضية مهمة برضو بجزء الأستاذ أحمد يحكي عنها، اللي قضية أول شيء إنه في شورتج بالنسبة ل البروفايدر، في شورتج بالايج كير وركرز. يعني احنا فعليا انك تلاقي ناس يعني بيقدموا الخدمه هاي من قلبهم، يعني كسبورت وركرز شيء مهم جدا، واحنا مش ملاقيين. يعني في شورتج بالنسبه للموضوع هذا بشكل كبير. يعني اوكي ممكن تلاقي زي ما حكى لك انه حتى اذا وجدت الفلوس يعني ممكن عند البروفايدر، بس للاسف مرات بتلاقيش انه عنده كفايه موظفين او يعني سبورت وركرز انه يغطوا الساعات الموجوده عند الشخص. لانه في قضيه مهمه بعدد ساعات الايج كير، يعني في بعض الباكجات بالذات مثلا باكج 1 او 2 بتكون على ساعات قليله، فبالتالي بقول لك انا مش مستعد والله احرك سيارتي واروح عشان ساعتين اروح مثلا اقدم له خدمه مثلا وارجع، بعدين بده يكلفني بنزين، بده يكلفني كذا، بعدين على شغل ساعتين، لانه عدد الساعات قليله مرات بكونش يعني ذات جدوى انه للسبورت وركر انه يشعر انه في اهميه وحتى انه يطلع ويعمل الخدمه هاي. كمان برضو قضية مهمة جدا انه تعاون الاهل بالموضوع هاي. يعني احنا بنقول انه برضو يعني بالنسبة للأهل يعني فعليا بشكل أو بآخر إما بكونوا عامل مساعد، لأنه أنت بالنهاية بدك تشتغل مع الفاميلي، يعني أنت بتأخذ الفاميلي كلها أزا باكج، يعني ما بتشتغل مع المريض كذا، فمرات الأهل نفسهم بصعبوها على لا. يعني إحنا بنعرف بمفهوم الرعاية بشكل عام بأستراليا سواء الاندي آيس أو الإيج كير، في إيش اسمه عندنا كنترول أند تشويس، يعني كل إنسان عنده حرية بالاختيار وانه يتحول كذا، بس لكن نوعية الاختيار برضو صارت عنا مشكلة، انه في ناس مثلا بيدوروا على منافع مادية، في ناس بيدوروا على منافع مثلا ممكن انه بده خدمات ثانية مثلا ما بيغطيهاش الباكج كذا، فهذول بيوجعوا راس البروفايدر. بنفس الوقت برضو يعني صار في نوع من الاستجمع على الفيلد هذا، يعني صرت انت مرات تستحي تقول انه والله انا بشتغل بالايش كيرا وبالاندي ايس، ليش؟ لانه صار في سمعة سيئة على
1: للأسف
0: يعني أنا بقول لك هذا الموضوع، لأنه فعلا أنه خدمة كبار السن هو أجر وأجرة. يعني هو أجر وأجرة بمعنى أنه في أجر عند رب العالمين للناس اللي بيأدوا حقه، بنفس الوقت في أجرة أنه الدولة قاعدة بتدعمه، وزي ما قالك في دخل الفلوس هاي لتقديم الخدمات بشكل محترم، لكن بدك ناس اللي تتعاون وتقدر أنها تحصل الخدمات المناسبة من الناس اللي ثقة يكونوا، بنفس الوقت كمان يكون عندك نوع من مخافة رب العالمين يعني في الموضوع هذا. فهاي قضية أنه شو بنعمل مثلا عند خروج الإنسان من المستشفى.
1: طيب دكتور أحمد وأستاذ ياسر، يعني الوقت مر بسرعة، صرنا تقريبا قبل صلاة المغرب بخمس دقائق، يعني هلأ إن شاء الله تعالى يعني مستمرين كل أسبوع إن شاء الله بنقول لهم للمستمعين حنكون معكم، وحيكون في معلومات أكثر، وحيكون في يعني مجال مثل ما حكينا بالبداية إنه اللي بده يتصل بيقدر بيتصل فينا ويأخذ المعلومات ويسأل السؤال اللي بده إياه. يعني بالختام أستاذ أحمد، نصيحتك قبل ما ننهي برنامجنا ونرجع للدكتور ياسر قبل ما ننتقل لأذان المغرب.
2: أنا عندي نصيحة إن شاء الله نحكي فيها بتفاصيل المرة الجاية إن شاء الله. النصيحة إن بقول لجليتنا اللي هم من أصول اثنية زي حالاتي أنا وحضرتك والدكتور ياسر، إن مش عيب ومش حرام إنه يطلب مساعدة من الحكومة. في ناس بياخدوها بناحية من العادات والتقاليد، إن أنا عيب أطلب مساعدة أو إن أنا مستحي أطلب حاجة ومستحي حد يجي يزورني في بيتي ومحبش حد غريب يخش بيتي. الكلام ده لازم نتغير، لأن كلنا محتاجين مساعدة لما بنوصل لسن معين وبنوصل لحالة صحية محتاج مساعدة.
1: اليوم الدولة فتحت لك

0: تمام.
1: الناس كتير جدا من جالياتنا وبسمعها وبيتكلموا معايا فيها. لا انا ما بحبش حد يزورني, اتبعت ما بحبش ادخل حد غريب بيتي. انا بقول للناس دي ارجوكم انت انشغل كاسترالي, انسى انت ايه عاداتنا في دولنا, لان عاداتنا في دولنا انا براعي والدتي ووالدي في البيت لغايه ما ربنا ياخذ ودعتهم, دي عاداتنا هناك. استراليا ما فيهاش عادات دي, وكل اولادنا مشغولين واولادنا بيشتغلوا وعندهم التزامات اسريه. فارجو من الام والاب, وخصوصا ان السن بتاعنا او السن المعظم اللي محتاجين الخدمات دي اللي هم المهاجرين من اصول عرقيه وصلوا لسن معين الان محتاجين المساعده. فارجو ان يبدا تغيير الفكر ويغير العادات والتقاليد اللي احنا جايين بيها من دولنا, لان الصوره تختلف تماما عن دولنا اللي احنا جايين منها. وده موضوع اتمنى اساعد فيه اكتر واساهم مع الناس اللي هم شايفينه هو عيب إنه دخل, ويقول للأبناء إن بكرة أمك وأبوك محتاجين خدمات, محتاجين رعاية, وإنت عندك بنت ولادك وجوزك وبيتك. فده بيأثر وبيعمل نوع من التفكك الأسري بشكل كبير جدا جدا جدا.
0: كمان إضافة على ذلك مثل ما حكى الدكتور ياسر اليوم كمان, إنه الأبناء لما بيشتغلوا وبيهتموا برعاية يعني أمهاتهم وآبائهم, هذا من بر الوالدين
1: أكيد.
0: يعني اللي عنده مجال أنه يساعد ويخدم هذا يعني حق الوالدين عليه
1: أكيد.
0: عرفت كيف عليه, فالإنسان لا يبخل بهذا الموضوع. دكتور ياسر بختام حلقتنا لليوم نصيحتك.
2: والله نصيحتي زي ما حكينا خلال الحلقة أنه دائما أبدا أنه ما نستحي أنه نطلب المساعدة. وكمان برضو الكيرر بحاجة لكيرر في حالات معينة. يعني إحنا في حالات من وجهها أنه منصل لمرحلة أنه نفس الكيرر بده يفوت مستشفى, أو صارت عنده حالة طارئة بده يسافر بده يعمل عملية, فبصير في عنده حالات معينة بحاجة أنه يطلب المساعدة. فما يخجل ولا يتردد بطلب المساعدة. وبرضو منهيب الأشخاص أنه التواصل مع الناس المختصين, بمعنى انه بنشوف برضو في حالات معينه انه بيلجؤوا لناس ما عندهم خبره. نعم. ما عندهم للاسف. لذلك انا كل توجهي, وبجوز انت بتتابع استاذ زياد, على التوعيه. لازم نوعي الجاليه انه طلب المساعده بالوقت المناسب. يعني زي ما حكى, اذا في انتظار طويل خلني اطول يعني اطلب المساعده من هسه, وبعدين لما يلحقني الدور ممكن انه يكون في حاجات اخرى, بس اتليس انه انا مسكت دور على الانتظار. يعني نعم. ما اخلي حالي لاخر منت وبعدين اقول والله لو اني قدمت لك, لأنه صراحة يعني كل ما العمر بمر بالضبط. يعني ولما يحصل الواحد على الهوم كير باكج بده يضل يأخذ الهوم كير باكج لحد ما ربنا يأخذ أمانته. ففعليا أنه إذا استفدت منه في فترة قريبة وبعدين بلشت, كل ما زدت بالعمر وزادت الاحتياج بزيد إيش الخدمات. فإحنا بالنهاية نتمنى أنه الشخص يعيش في بيته معزز مكرم, يمارس طقوسه اليومية, عباداته, صلاته, كل ما بده في بيته. لكن بيجي واحد بيقول لك والله انا ما بدي احط ابني او سوري امي او ابوي بالنيرسينج هوم. ما حدا حكى بالنيرسينج هوم, بالعكس حتى في انتظار على النيرسينج هوم والريزيدنشال من اصعب الامور.
0: خذ
2: مساعده من الدوله وانت خذ راحه لك, يعني بالفتره اللي بيكون في رعايه واحد
0: اليوم تكاليف المعيشه اليوم بهالبلد
2: مش سهل. يعني لما تجي كلينر والله تحط له مثلا 60 دولار على الساعه, في هون الدوله بتساعدك بالاشياء اللي انت ما تقدر تقوم فيها. بده مثلا علاج طبيعي, بيجي واحد يعمل له علاج طبيعي بالبيت. بده مثلا مساعدة ممرض يجي يعمل له تغيير للجرح مثلا إذا بده شغلة معينة. برضو مواد مساعدة.
0: نعم.
2: أنا بركز على المواد المساعدة. مرات بتخلي البيئة أسهل, يعني بتخلي الأمور يعني نوعا ما يعني أأمن يعني بشكل أو بآخر.
0: نعم. طيب دكتور ياسر أنا بدي أتشكرك كتير. أستاذ أحمد كمان بدي أتشكركم كتير. أحبابنا المستمعين بتمنى أنه تكونوا استفدتوا معنا لليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تبارك وتعالى, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet, ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل, وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم, وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

0: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: Assalamu alaikum. J'ai l'honneur de féliciter tous les musulmans du monde entier à l'occasion de la naissance du prophète Mohammed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, que Dieu vous accorde les bénédictions de cette célébration et vous en récompense. Votre sœur, Khadija, de France.
1: إخوة الإيمان لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: إخوة الإيمان نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أوراد المساء. في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أوجه لكم تحية متابعينا وأقدم موجزا لأهم الأنباء.

طاب أوقاتكم. تدرس الحكومة حظر استيراد ما يعرف بالنظارات الذكية ضمن حزمة من إصلاحات الخصوصية بعد مخاوف من استخدامها في التصوير السري وانتهاك خصوصية الأفراد، وتقترح الحكومة ضوابط أشد على جمع المعلومات الشخصية واستخدامها عبر AI والأجهزة المتصلة، مع منح الأستراليين مجال طلب حذف بياناتهم من منصات التواصل ومحركات البحث. وأبدت وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بلايبرسك قلقا من احتمال تعطيل ضوء التصوير في بعض النظارات، كما وستطلق الحكومة أيضا خدمة ID-Lock عبر MyGov لتمكين المستخدمين من مراقبة وحظر استخدام وثائق الهوية مثل رخصة القيادة وجواز السفر ابتداء من عام 2027. حذر خبراء من تزايد مخاطر حرائق الغابات في أستراليا بعد هبوط مؤشر مناخي يقيس التغيرات في الضغط الجوي فوق المحيط الهادئ إلى أدنى مستوى منذ 40 عاماً، ويرتبط المؤشر بظاهرة النينيو التي قد ترفع خطر الحرائق خصوصا على الساحل الشرقي. وقال خبراء إن كثافة النباتات بعد سنوات من الأمطار قد تتحول إلى وقود خطر إذا جفت خلال موجات الحر. هذا وتشمل المناطق الأكثر عرضة أجزاء من شمال وجنوب شرق نيو ساوث ويلز إلى جانب فيكتوريا وتازمانيا وكوينزلاند وغرب أستراليا، مع توقع درجات حرارة أعلى من المعتاد في معظم البلاد خلال الربيع. أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زين وند أن الحصار البحري الأمريكي يؤثر على إيران لكنه لن يقتصر على اقتصادها، مؤكدا أن طهران سترد بقوة ولن تقف مكتوفة الأيدي. وقال إن الحصار الكامل صعب نظرا إلى اتساع حدود البلاد وتعدد طرق التجارة والنقل مع الدول المجاورة. وفي امتداد لتداعيات المواجهة مع إيران، بدأت آثارها تنعكس على الداخل الأمريكي، حيث تتزايد مخاوف جمهورية من تحول الحرب إلى عبء انتخابي قبل انتخابات التجديد النصفي، خصوصا مع ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة وتراجع الدعم للعمليات العسكرية. وفي لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701. وشدد عون على أن أمن البلاد مسؤولية وطنية جامعة، وأن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة وحدها. وجدد عون بحسب وكالات أنباء التزام الدولة بمتابعة ملف تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه والمطالبة بكشف الحقيقة عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة. في الضفة الغربية، اقتحم مئات المستوطنين قرية عورتا جنوب شرق نابلس بحماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسهم في مقامات إسلامية بعد يوم من اعتداءات في الضفة متفرقة أسفرت عن إصابات واعتقالات وإضرام حرائق. بالانتقال إلى الجنوب السوري، أطلقت القوات الإسرائيلية من ثكنة الجزيرة نيرانا كثيفة نحو أحياء قرية معرية بريف درعا الغربي، مثيرة حالة خوف بين السكان دون تسجيل خسائر. ويأتي الحدث بعد قصف قرب بيت جن وسط تحذيرات من تصاعد الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية جنوب سوريا. بالخبر الأخير، أعلنت سلطات النيجر استعادة السيطرة على قاعدة جوية رئيسية في نيامي بعد تمرد نفذه جنود هاجموا مواقع حساسة بينها محيط الرئاسة والمطار. وقالت وزارة الدفاع إن القوات احتوت التمرد تدريجيا وسط استمرار التوتر داخل الجيش ومواجهة الجماعات المسلحة في البلاد. أعزائنا، هذا الموجز انتهى. نشكركم على المتابعة.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids' club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: A 2MFM sponsor.
2: تفضل يا جار اشرب شاي
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
1: A 2MFM sponsor.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حلقتنا الثانية من برنامج أجداد النبي الأعظم، نواصل وإياكم مستمعين الكرام بيان النسب الشريف الذي تشرف برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء، سنذكر النبي محمداً صلى الله عليه وسلم وأجداده العشرين وصولاً إلى عدنان، الذي هو من سلالة سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم عليهما السلام. هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان. ولئن ابتدأنا بذكر أجداده عليه السلام، فالبداية ستكون بذكر عدنان جده الأعلى، حيث روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى في النسب إلى معد بن عدنان أمسك. وعدنان أحد من تقف عندهم أنساب العرب، والمؤرخون متفقون على أنه من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وإلى عدنان ينتسب معظم أهل الحجاز. جاء في بعض كتب التاريخ أن والد عدنان اسمه أد، وأمه المتمطرة بنت عدي الجرهمية. وقد تزوج عدنان من مهدد بنت اللهم بن جلح بن الجرهمية، وكان له أخوان يدعى أحدهما نبتا والآخر عامرا. وولدت مهدد لعدنان معدة، ثم أتى بعده عك والحارث والذئب والنعمان والضحاك وعدي والغني وأبي وعدن وعمر ونبت وأد. فأما عك بن عدنان فكل من كان منهم بالمشرق منهم ينسبون إلى الأزد، وأما الذئب بن عدنان فيزعمون أن الأوس والخزرج من ولده. قال عباس بن مرداس: وعك بن عدنان والذين تلعبوا بغسان حتى طردوا كل مطردي. وإذا عدنا إلى صلب موضوعنا للتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فنذكر أنه روى بعض النسابين أن بخت نصر لما غزا بلاد العرب وأدخل جنوده على بني إسرائيل للقضاء عليهم بعدما قتلوا أنبياءهم وردوا رسالاتهم، كان في ذلك الزمان نبي من أنبياء بني إسرائيل هو إرمياء، فأوحي إليه أن يأتي معد بن عدنان الذي من ولده خاتم النبيين ويحمله معه إلى الشام ويهتم ويتولى أمره. وروي أن السهيلي قال: إن الله أوحى إلى إرمياء أن احمل معد بن عدنان على البراق، فإني مستخرج من صلبه نبيا اسمه محمد. فحمل معه معدا وهو ابن 12 سنة، وكان مع بني إسرائيل إلى أن كبر وتزوج امرأة اسمها معانة. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تعالى بعث ملكين فاحتملا معدا، فلما رفع الله تعالى بأسه عن العرب رداه إلى موضعه من تهامه، فكان بمكة ونواحيها مع أخواله من جرهم. ثم إن معدا ولد له 11 رجلا، وقيل بل 8، وأكبرهم نزار، وبه كان يكنى، ثم عبيد الرماح وجنيد وجنادة وحيد وقنص وقناصة وشط وعون وسنام وقضاعة، وقيل غير هذه الأسماء. وفي حلقتنا القادمة سنتعرف بإذن الله أكثر وأكثر على بعض أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فترقبونا وإلى اللقاء. محمد يا رسول
1: الله. أجداد النبي دعوة للتعرف إلى ما وصلنا من سيرة أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأزواجهم وأولادهم.

0: الحمد لله الذي أنعم علينا بمحمد سيد البشر، فخر ربيعة ومضر، ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تامين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالاً للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالاً وإعظاماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة، وحدثت بذلك زوجي عبد الله، فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه، وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. ولما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض اللاتي ليس فيهن ظلام، قالت آمنة: فأحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه 4 نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن، فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى: أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل، والتي أمامك آسية بنت مزاحم. قالت آمنة: فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فأقبلت كل واحدة منهن وبشرتها، ثم أقبلت الرابعة وكانت أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، وبشرتها بحملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول آمنة: ثم جلست بين يدي وقالت: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجاً يهنئوني وأنا حيرانة، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، وأوحى الله إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وما جث قلان، وقيل: يا مالك أغلق أبواب النيران، وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. وكل ذلك بأمر الملك الجبار. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها، فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك، وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك، فإذا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي، وأمر بجانبة جناحيه على بطني، وقال: انزل يا رسول الله، انزل يا حبيب الله. قالت آمنة: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا. نزل رسول الله من بطن أمه معتمداً على يديه، مكحولاً مدهوناً مسروراً مختوناً، مباركاً على الأمة مأموناً. فاحتمله جبريل، وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب من الجنة أبيض، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. قالت آمنة: وكنت أنظر إليه كأنه يقول: زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى. من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. طوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة. اللهم انفعنا ببركة نبيك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
1: افرح النور أتانا وضياء عم الزمان.
2: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً، ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية، وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، محمد على نهجه نحيا.

0: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.
1: إخوة الإيمان, لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل, فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر

ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

0: أصدقائنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.

0: Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang, konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad, 6 hari bulan September 2026, bertempat di Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.
1: A2MFM sponsor. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبنائكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: How long do you have?
1: It's good if there are a lot of ways to protect ourselves. That's really good. If we can have all the tips, that would be excellent.
0: No, I know. And you know, it comes down to a lot of this is awareness, which is why we get out into the community so often to sort of understand that these things happen and it's more common than you think, because it's growing that healthy level of skepticism, I think, which is what, you know, makes it a lot harder to fall victim to scams like this.
1: Yes.
0: AI, they're getting smarter. So they're smarter in making things seem legitimate. So it's making sure that we stay ahead of what that looks like. And that's just by continuously listening, as I mentioned, to people before. You might hear of a scam and then you know what to look out for. So you know that, you know, that particular organization is now experiencing some issues, and then you'll be a lot more skeptical anytime that you might hear from them, for example. So it's keeping your ears and eyes open to what's happening around you. And so that way, if you're being a bit more skeptical than usual, we say that's a good thing, because the AI bots are never going to outsmart us in their entirety. I know that for sure.
1: Yeah. And what about sometimes you are being very skeptical, but then, you know, some people say to you, you're being too much. What do you do then?
0: Well, I said healthy level of skepticism. So, you know, have the conversation and go back to the source, as I mentioned. You know, go back to where the calls or the emails or the whatever it is are claimed to have originated from. And then that way you can, you know, have a conversation with someone, pick up the phone as well. You know, it's sometimes these bots are getting very sophisticated in how they speak. And but, you know, it's that human connection can never be lost. So it's sometimes better to, even if you want to go and walk into an office building, for example, you know, and seeing a real human, that also helps.
1: Yes. And now, what are some of the future trends in scam technology?
0: Look, in terms of the technology, it's ever evolving, so it's difficult for me to sort of pinpoint. What I can say, as I mentioned, investment scams are on the rise, and that's, you know, when you see these Bitcoin or other sort of technology investments that sound amazing. So they're asking for you to invest your own money into these schemes, and then suddenly your money's completely gone and your bank accounts are drained, right? So we're seeing a lot of that. We're seeing a lot of the recruitment scams, so the fake job offers. So again, it's targeting those people that are looking for that additional cash.
1: Yes.
0: And they're asking for all of that additional information, which is unnecessary, specifically in this context. Mm-hmm. We're seeing, what else are we seeing? A lot of people are falling for items for sale. So even on the, you know, your Facebook marketplace or other, you know, be really careful about who you're giving your information to and what you're proposing to either sell or buy. The romantic connections are always going to be there, because we love love. We all want to be loved.
1: Yeah.
0: But, you know, just use legitimate sites. Watch out for people that are trying to take you away from that legitimate site and go into a different platform. That's a really easy or a way to sort of see that red flag to go, well, why aren't I staying on this legitimate site? A lot of the dating sites and profiles are getting a lot smarter in terms of how they're actually protecting from that kind of thing. And their ability to set up profiles are now a lot more difficult because of the rise of these AI bots, so that's becoming more difficult, which we can see. And as we mentioned, it's the business email compromise that is constant, those impersonation scams, so people impersonating a legitimate organization or a government agency, or even a celebrity, as we touched on before. So it's people pretending to be someone else. So yes, ask the questions, ask around, and that way you'll be sort of a bit more prone to understand if it's legitimate.
1: That's excellent advice. Thank you so much, Jackie, for giving us this information to protect ourselves. Hopefully the community will be appreciative of all of your tips. Any last advice?
0: Yeah, just think before you hit that link. Just be cautious with anything and be cautious downloading. So ask the question, stop before you act would be my leaving advice, if I can say it. So just, it's okay to pause, Don't fall for the urgency that they might be screaming for. So pause, feel free to ask questions, go back to the source. That's a really easy way. And don't overshare is another piece. So look at your privacy settings, particularly on social media. You don't need to post everything about yourself. It's not necessary. The people that know you know those details. You don't need to be putting on all of your information onto a public site, because that's how people can actually farm that information and create different things. So protect yourselves, protect your family, speak to them, speak to us, and keep your devices under lock and key. Guard your information.
1: Yes. Thank you so much, Jackie. It's been a pleasure, and thank you so much for taking the time out.
2: مستمعينا الكرام، نستضيف في هذه الحلقة من برنامج مكافحو الاحتيال جاكي ميوا، مديرة جهة حماية الهوية ID Support في نيو ساوث ويلز، حيث تتحدث عن تزايد عمليات الاحتيال وطرق حماية الأفراد والشركات، وتعد هذه الجهة خدمة تؤمنها الحكومة لمساعدة الأشخاص على التعامل مع عمليات الاحتيال وسوء استخدام الهوية، كما تقدم التوعية والدعم بلغات متعددة وخطاً هاتفياً للمساعدة. تشير ميوا إلى أن الاحتيال أصبح واسع الانتشار في أستراليا، إذ يتعرض له واحد من كل 4 أشخاص على الأقل وربما أكثر بسبب عدم الإبلاغ الناتج عن الشعور بالحرج، وتؤكد أنه لا داعي للخجل، وتشجع الجميع على طلب المساعدة فورا. ويعتمد المحتالون بشكل كبير على انتحال الهوية عبر أرقام هواتف مزيفة أو رسائل بريد إلكتروني إيميل أو نصية SMS تبدو رسمية، وغالبا ما تتضمن هذه الرسائل استعجالا أو عروضا مغرية لا يشك في أنها مزيفة. وتنصح ميوا بالحذر من أي تواصل غير متوقع، خصوصا إذا تضمن طلب معلومات شخصية أو أموال، وفي حال الشك ينبغي إنهاء المكالمة والتواصل مع الجهة المعنية عبر قنواتها الرسمية. كما تؤكد أن الجهات الموثوقة لا تطلب كلمات المرور باسورد أو الرموز بين كود عبر الرسائل. أما ما يعرف بالتصيد الاحتيالي فيشينغ فقد أصبح أكثر احترافية، حيث تتشابه الرسائل المزيفة مع الحقيقية، ومن العلامات التحذيرية الأخطاء الإملائية، الروابط الغريبة، عناوين البريد غير المعتادة، والطلبات العاجلة. ويفضل عدم الضغط على الروابط، بل الدخول إلى الموقع الرسمي مباشرة، ورغم أن رمز القفل في المتصفح قد يساعد، إلا أنه ليس ضمانا كافيا بمفرده. وتكمل ميوا وتقول: في حال التعرض للاحتيال أو الاشتباه بانتحال الهوية، يمكن الإبلاغ عبر الجهات المختصة مثل ID Support في نيو ساوث ويلز، وينبغي التصرف بسرعة كالتواصل مع البنك أو مزود الخدمة لحماية الحسابات. كما أن فقدان الوثائق الشخصية قد تؤدي إلى مخاطر، إذ يمكن إعطاؤها لبعض المحتالين لقاء مبالغ مالية من أجل أن تستخدم لفتح حسابات أو الحصول على قروض باسم الضحية. وتضيف ميوا أن من أبرز أنواع الاحتيال المنتشرة الجوائز الوهمية، عروض العمل المزيفة، والاستثمارات الكاذبة. وغالباً ما تستهدف هذه العمليات الفئات الأكثر عرضة، مثل الباحثين عن دخل إضافي أو من لديهم صعوبات لغوية. كما ينتحل المحتالون شخصيات مشاهير أو ينشئون حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتؤكد ميوا أن من غير المرجح أن يتواصل المشاهير مع الأفراد بشكل مباشر. ولحماية الحسابات تنصح بتحديث كلمات المرور بانتظام وإبلاغ الأصدقاء في حال اختراق الحساب، كما توصي باستخدام عبارات مرور طويلة ومعقدة بدلاً من كلمات بسيطة. وتقول ميوا: مع تطور ما يعرف بالذكاء الاصطناعي أصبحت عمليات الاحتيال أكثر إقناعاً، حيث يمكن عمل صور وفيديوهات مزيفة وحتى مكالمات مباشرة تبدو حقيقية، ولمواجهة ذلك يمكن طرح أسئلة مفاجئة أو طلب حركات غير متوقعة خلال المكالمات لكشف التزييف. وتؤكد ميوا أهمية التوعية والتواصل، وتشجع الناس على التحدث والسؤال والاستماع والاستمرار في التوعية، لأن مشاركة التجارب تساعد الآخرين على تجنب الوقوع ضحية. وبالنسبة للشركات خاصة الصغيرة فإنها عرضة للاحتيال كذلك، عبر الفواتير المزيفة أو اختراق البريد الإلكتروني. وتشمل وسائل الحماية استخدام برامج الحماية والتحقق من المعاملات وتحديث الأنظمة باستمرار. وتؤكد أن الحماية لا تتطلب دائما تكاليف كبيرة، إذ تتوفر موارد مجانية عديدة. وفي الختام أحبابنا الكرام، تنصح ميوا بتبني ما يسمى بحذر واع، أي التريث قبل التصرف، وطرح الأسئلة وعدم مشاركة المعلومات الشخصية بشكل مفرط. فمع ازدياد تعقيد الاحتيال تبقى المعرفة والانتباه والتواصل أفضل وسائل الحماية.
3: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: التويم ايفنت سبونسر.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد، المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: التويم ايفنت سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga solawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kehidupan.

ألنعم أيها النادي بذكرى مولد الهادي، لقد جئناك ورادا على آثار ورادي، وقمنا في مسرات وأفراح وأعياد، نحيي سيدا في الخلق متبوعا بأسياد، نحيي المصطفى المختار آباء لأجدادي، بحفل حف في جنبيه أجواد.

أشرقت أنوار طه، فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا طول الدهور، مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور. يوم سعد، يوم خير، مولد الهادي الشكور. نوره عم البرايا، نور نور فوق نور.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم أفين سبونسر.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أي فإذا نفخ إسرافيل، وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في البوق. إذا نفخ إسرافيل نفخة واحدة، وهي النفخة الأولى، ويموت عندها الناس، وأما النفخة الثانية فيبعثون عندها. ثم قال الله عز وجل: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي رفعت من أماكنها، فدكتا دكة واحدة، أي ضرب بعضها ببعض حتى تفتتت. فالجبال تتغير يوم القيامة، تصير رملا سائلا، كما قال الله عز وجل: يوم ترجف الأرض والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وهذا ورد في سورة المزمل، ومعنى كثيبا مهيلا أي تصير رملا سائلا. وتصير الجبال أيضا يوم القيامة كالصوف المصبوغ ألوانا، كما قال الله عز وجل في سورة القارعة: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي تصير أيضا الجبال بعد ذلك كالعهن المنفوش. العهن هو الصوف المصبوغ ألوانا، والمنفوش هو المتفرق الأجزاء. فشبه الله عز وجل الجبال يوم القيامة بالعهن، وهو الصوف المصبوغ ألوانا لأن الجبال ألوان. وشبه الله عز وجل الجبال بالمنفوش من العهن لتفرق أجزاء الجبال يوم القيامة. وتصير الجبال أيضا يوم القيامة هباء منبثا، كما قال الله عز وجل في سورة الواقعة: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، أي تتفتت الجبال يوم القيامة وتصير هباء منبثا، أي غبارا منتشرا. ثم قال الله عز وجل في سورة الحاقة: فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، والواقعة هي القيامة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، انشقت أي انفطرت وتصدعت وتميز بعضها من بعض. فهي أي فالسماء يومئذ واهية، أي ضعيفة لتشققها بعد أن كانت شديدة، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان:

ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أي يحمل العرش فوقهم أي فوق رؤوسهم ثمانية من الملائكة يوم القيامة. ويحتمل أن يكون المعنى يحملون العرش فوق الملائكة الذين هم على أرجاء السماء. اليوم في الدنيا يحمل العرش أربعة من الملائكة، وإنما يكونون ثمانية يوم القيامة إظهارا لعظم ذلك اليوم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. يومئذ تعرضون للحساب والسؤال، لا تخفى منكم خافية، فالله عالم بكل شيء من أعمالكم، لا يخفى على الله شيء. ثم فصل الله عز وجل ما يقع في يوم العرض فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهذا المؤمن يعطى كتابه بيمينه، يعطى كتاب أعماله بيمينه، من فرحه يقول لإخوانه المؤمنين: خذوا اقرأوا كتابيه، كما قال الله عز وجل: فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. يقول لهم مخاطبا لجماعته من المؤمنين لما سر به من شدة الفرح والسرور، يقول لهم: خذوا اقرأوا كتابيه. فإنه لما بلغ الغاية في السرور بإعطائه كتابه بيمينه أحب أن يظهر ذلك لغيره من المؤمنين حتى يفرحوا له. وهذا المؤمن كان مصدقا، كان على يقين في الدنيا أنه سيرى ويلاقي حسابه يوم القيامة. قال الله عز وجل إخبارا عما يقوله هذا المؤمن يوم القيامة: إني ظننت أني ملاق حسابيه. هنا ظننت بمعنى أيقنت، هنا الظن بمعنى اليقين، أي كنت موقنا مصدقا أني سألاقي حسابي يوم القيامة. فهو في عيشة راضية، يعني الذي أعطي كتابه بيمينه في عيشة راضية، أي في حالة من العيش راضية، أي ذات رضا، أي رضي بها صاحبها. في جنة عالية، هي عالية مكانا، فهي فوق السماوات السبع، وهي عالية في الدرجة والشرف، وهي عالية في الأبنية أيضا. قطوفها دانية، يعني ثمارها قريبة، ثمارها قريبة من مريدها، ينالها القائم والقاعد والمتكئ، كما قال الله عز وجل في سورة الإنسان: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويقال للمؤمنين في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا، أي كلوا واشربوا أكلا وشربا هنيئا لا مكروه فيهما ولا أذى، لا تكدير فيهما ولا تنغيص فيهما، لا تتأذون بما تأكلون ولا تتأذون بما تشربون في الجنة. كلوا أكلا طيبا لذيذا شهيا مع البعد عن كل أذى. الله يجمعنا جميعا في الجنة. ومعنى بما أسلفتم، أي بما قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية، أي في أيام الدنيا التي خلت ومضت واسترحتم من تعبها. ثم قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ماذا يحصل للكافر يوم القيامة عندما يأخذ كتابه بشماله؟ هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم وأحكم.

قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل.

سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا

تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور

فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشاء

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا

التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.

حميد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

الجديد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت

وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم

بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى.

ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

آتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: بسم الله.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر

وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلم

زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: النار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: ودوني لحبيبي تعبان.
4: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: توين اف ام سبونسر.
2: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعمه بترجعكم لايام زمان. تروي املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعمه غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
4: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
3: السر هو سمنة الذرة النباتية،
4: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
3: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
5: Un mensaje de misericordia, un legado de guía, una forma de vida que ha marcado a generaciones. Él es el profeta Muhammad, la paz sea con él. La Asociación de Proyectos Benéficos Islámicos, Islamic Charity Project Association, bajo el auspicio de Darul Fatwa, le invita cordialmente a la celebración anual del Mawlid. Acompáñenos el domingo 6 de septiembre de 2026 en una velada inspiradora que incluirá recitación del Corán, actuaciones multiculturales y del club infantil, y así como momentos de recuerdos y reflexión en el Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Las puertas se abrirán a las 3 p.m. y el programa comenzará a las 4 p.m. Visite mawlidconcert.org.au para obtener más información. Recordamos su nacimiento, honramos su mensaje y llevamos adelante su legado, porque vivimos siguiendo su camino.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

بأجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، محمد على نهجه نحيا.

انتقد رئيس منظمة وورلد سنترال كيتشن خوسيه أندرياس تصريحات قائد إسرائيلي دافع عن قرار استهداف قافلة إغاثة في غزة عام 2024، ما أدى إلى مقتل 7 عاملين في المجال الإنساني بينهم أسترالية. وقال أندرياس إنه لا يوجد أي مبرر لقتل عمال الإغاثة، رافضا اتهام المنظمة بعدم الحياد. وكان القائد الإسرائيلي قد قال إنه لا يندم على قراره، رغم أن جيش الاحتلال وصف الهجوم سابقا بالخطأ الجسيم. وجددت المنظمة وعائلة المواطنة الأسترالية المتوفاة المطالبة بتحقيق مستقل ونشر التسجيلات والمعلومات المتعلقة بالهجوم للرأي العام لمعرفة الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين. بدأت ولاية كوينزلاند تطبيق قواعد جديدة تلزم مستخدمي الدراجات والسكوترات الكهربائية ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر بحمل رخصة قيادة سارية أو رخصة متعلم في الأماكن العامة، ويسمح لمن هم بين 12 و17 عاما بالقيادة دون رخصة إذا كانوا برفقة أحد الوالدين أو مقدم الرعاية. وقد حددت اللوائح السرعة القصوى ب 25 كيلومترا في الساعة وب 12 كيلومترا على الأرصفة وعند تجاوز المشاة في المسارات المشتركة. هذا وأكدت الشرطة أنها ستجري عمليات تفتيش واختبارات عشوائية للكحول مع احتمال مصادرة الوسائل المخالفة وإعلان عقوبات أشد على السرعة الزائدة والقيادة المتهورة. أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع تمركز مروحيات وقوات أمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات، فيما قالت الخارجية الإيرانية إن قوات بلادها استهدفت قواعد أمريكية في الأردن وصفتها بأنها انطلاقة للهجمات على إيران. وأفاد الحرس الثوري باستهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق بصواريخ باليستية ومسيرات، بينما لم تسفر الهجمات عن أضرار كبيرة وأن جميع الصواريخ اعترضت. وفي المقابل أكد مسؤول أمريكي استهداف منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك، قال إنهما كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية نحو مضيق هرمز. وأعلن الحرس الثوري سقوط قتلى وجرحى في الهجوم الأمريكي على الجزيرة. وفي المضيق أفادت بحرية الحرس باندلاع حريق في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغمين، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قواته أزالت جميع الألغام تقريبا وتسعى إلى سيطرة شبه كاملة على هرمز بعد انتهاء الحرب. وأضاف ترامب أن عمليات إزالة الألغام جرت بمساعدة محدودة من دول أخرى وسط استمرار التصعيد في المنطقة والهجمات. اجتمع قادة الصين وروسيا والهند في بشكيك عاصمة قرغيزستان ضمن قمة منظمة شنغهاي للتعاون لبحث الأمن والتجارة والعلاقات الإقليمية. وتسعى بكين وموسكو إلى تعزيز دور المنظمة كمنصة دولية، فيما تجرى لقاءات ثنائية بين القادة على هامش القمة. بالخبر الأخير، تتسارع عمليات الإنقاذ في نيبال بعد تجاوز حصيلة فيضانات نيبال وتيبت 900 قتيل، فيما يبقى أكثر من 4700 في عداد المفقودين. ويعتقد أن مئات العمال محصورون داخل أنفاق مشاريع كهرومائية وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليهم حاليا. أعزائي المتابعين، هذا الموجز انتهى الآن. أشكركم على طيب المتابعة. بأمان الله.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية. وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں. احباب ذوالوقار 6 ستمبر بروز اتوار دن 3 بجے ویتلم سینٹر لیورپول میں. ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسلم ریڈیو سٹیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوگا، جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. آپ احباب سے گزارش ہے، خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں، اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتی رہیں. شکریہ.
7: السلام علیکم حرمت قیرنداشلا، سیزلرنی و عزیز آیل ازالرانلرنی سویملک پیغمبرمز محمد علیه السلامنم مبارک تغلغان کن خاطرلش مناسبتی بلن اتگزلدغان استرالیا کب مدنیتلک مولد پالیتی 2026 یلغا سمیمیلک بلن تکلیب قلمز. بو مبارک پالیت 2026 یلی 6 سنتابر یکشنبه günü اتگزلدو. Zal işleri 3-dünkin saat 3-də ecildi. Fəaliyyət rəsmi halda 3-dünkin saat 4-də başlandı. Fəaliyyət orini Vietnam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Sizlərinin qəmmətli qatnışınlar biz üçün zor şərəf. Şundaqla ailə təvabıdanlar və dost bərazərlərinlərinin mu bu mübarək şıqılışqa تکلیف قلشانلر نه سمیمی امید قلمز. قطمشلگان قیرنداشلرمزن اولدن تزیملتش نی سورایمز. تزیملتش اشتری تکلیف نامده کرستلگم اولنش ارقلق عملگه آشورلدو. الله تلا همه مزنی بو مبارک جغلشتا جم بولشگا نسب قسن. عملرمزنی قبول ایلب امت ارسدیکی نخری محبت و اتباخلخنی تخم مستقیم قسن. آمین. مولد مبارک.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauladconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

بأجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام.

غار ثور وخيمة أم معبد، مكانان حل فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلت فيهما البركة. قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، اشتد أذى قريش عليه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على القبائل ويدعوهم إلى دين الإسلام. وحصل ذات يوم أن التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريب الستة، كانوا قد جاءوا من يثرب إلى مكة المكرمة، فالتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وأسمعهم القرآن فآمنوا وعادوا إلى يثرب ودعوا أقوامهم إلى الإسلام. وبعد عام جاء خمسة ممن كان قد آمن أولاً، وجاء معهم سبعة آخرون، التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وبايعوه البيعة الأولى، ثم انصرفوا إلى يثرب يدعون أقوامهم ويعلمونهم الإسلام، وكانوا يسمون بالأوس والخزرج وببني قيلة، وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار. ثم بعد عام جاء وفد أكبر من المدينة المنورة وكانت تسمى يثرب، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية. ثم عاد أولئك النفر الطيبون إلى المدينة، وفشى الإسلام وانتشر في يثرب المباركة. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يكن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جبناً أو هرباً من الحق، بل كان تنفيذاً لأمر الله تبارك وتعالى. والمنصف يرى كيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة المنورة، ومنها انتشر الدين في الآفاق. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفي ذلك قصة عظيمة. عرفت قريش بانتشار الإسلام في المدينة المنورة، فأرادوا أن يتخلصوا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد عرفوا بهجرة كثير من الناس من مكة إلى المدينة. وكان أبو بكر دائماً يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة، فيقول له الرسول: انتظر، لعل الله يجعل لك رفيقا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا بيت أبي بكر، وأخبره أن الله أذن له في الهجرة، فقال أبو بكر: الرفقة يا رسول الله، أي أسألك الرفقة، عندي ناقتان أعطيك إحداهما. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولكن بالثمن. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر إلى المدينة المنورة، وكان جبريل قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكيدة قريش، وهي أنهم اتفقوا على أن يختاروا من كل قبيلة رجلاً جلداً قوياً ليضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فوقفوا عند بابه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يتسجى ببرد له، أي أن يتغطى فيه وأن ينام مكانه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال قريش يقفون عند الباب. أخذ رسول الله حفنة من التراب وذرها على رؤوسهم، وقرأ قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إلى أن بلغ قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ معه أبا بكر، وذهبا جنوبا. والناظر في الخريطة يعرف أن اتجاه المدينة هو الشمال، ومع ذلك نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية الجنوب ليذهب إلى غار ثور، فإن غار ثور لا يقع على الطريق المعتاد بين مكة والمدينة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم باتجاه الجنوب، ومعه أبو بكر والدليل. صعد الجبل، دخل الغار، وأما الغار فهو صخرة عظيمة تشبه السفينة، وهذه الصخرة العظيمة لها بابان،
دخل النبي عليه الصلاة والسلام من باب من هذين البابين، وهو الباب الذي يمكن الدخول فيه. وهذا الغار لا يمكن للإنسان أن يقف فيه، وذلك لصغر حجمه. بقي النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في هذا الغار 3 ليال، وحلت فيه بركة عظيمة. ومما يروى أن أبا بكر دخل قبل النبي عليه الصلاة والسلام وصار يتفقد هذا الغار، فوجد فيه بعض الثقوب، فخاف أن يكون في بعضها ما يؤذي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمزق ثوبه ويستر هذه الثقوب، ووضع قدمه على ثقب منها، وأدخل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع خده في حجر أبي بكر. ويروى أنه كان تحت قدم أبي بكر أفعى لدغت أبا بكر فآذته، فدمعت عين أبي بكر حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيقظت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أبو بكر رسول الله بما جرى، فمسح بريقه الطاهر المبارك ذلك الموضع فتعافى بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد هذه الأيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من غار ثور، وتوجه نحو المدينة، ومر على خيمة أم معبد. وأما أم معبد فهي امرأة مباركة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. زارها رسول الله وأبو بكر طالبين للطعام، فلم يجدا عندها طعاما يشتريانه، ولكن وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ليس في ضرعها لبن، أي ليس في ضرعها حليب، فاستأذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلبها، أي أن يحلبها، فتعجبت وأذنت له، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها، فاحتفل باللبن، أي امتلأ به، فحلبها النبي عليه الصلاة والسلام، وشربوا جميعا، وبقيت بقية، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ولما جاء أبو معبد زوج أم معبد ووجد الحليب، سأل أم معبد عن هذا الحليب، فأخبرته بقدوم رجل مبارك عليها وما فعل، فقال أبو معبد: إنه الرجل الذي سمعنا عنه بمكة. فآمن أبو معبد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنت أم معبد، فحلت البركة في خيمتها وفي غار ثور، هناك كان رسول الله، هناك كان الحبيب.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأطيب التحيات لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نحييكم ونرحب بكم معنا في فترتنا الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء.

دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام نحييكم ومرحب فيكم مجددا معنا بفترة صباحية جديدة لهذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448 الأول من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن ييسر لنا ولكم سبل الخير وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام، ومع أجواء ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام نحتفل ونبتهج بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، كما المسلمون وكما الأمة الإسلامية في سائر أقطار الدنيا تحتفل بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. شكرا لله تعالى على هذه النعمة، نعمة إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه. أكثر من الصلاة عليه أحبابنا الكرام.

نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا في شهر ربيع الأول، شهر ذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والمسلمون يحتفلون. يعني عم تشوفوا، يمكن الأغلب بيشوف على السوشيال ميديا من مختلف بلاد الدنيا وأصقاع المعمورة، المسيرات حبا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأطعام الطعام والاحتفالات، أناشيد بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، يصلون على رسول الله، يتلون شيئا من سيرته، ويذكرون يعني سيرته العطرة، ويجتمعون على الخير، على حب الله وحب رسوله، وعلى إطعام الطعام للناس حبا برسول الله. كلها أعمال خير تجتمع في هذا الشهر وتنشط وتزيد حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يزيد فينا حب نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى نتبعه اتباعا كاملا، ونقتفي آثاره، ونكون على نهجه، ونسير على نهجه بالشكل الكامل إن شاء الله تعالى، حتى نبلغ المراتب العلى. ونسأله عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع أحبابنا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. وبالمناسبة، بما أنه عم نتحدث عن ذكرى المولد والاحتفالات التي تعم الدنيا، منذكركم أحبابنا الكرام بالاحتفال اللي حيكون هالأحد إن شاء الله تعالى بستة تسعة الساعة 3، الأحد 6-9 الساعة 3 تفتح أبواب القاعة. يلي بعد ما سجل فيسارع للحجز. إذا كنتوا بدكم تفاصيل، فيكم تبعتولنا من خلال الواتساب، لنبعث لكم الرابط، أو نبعث لكم رقم تتكلموا معهم، أو أنتوا بتعملوا سكان للباركود أو للكيو آر كود، عفوا للكيو آر كود، عبر الموقع mawlidconcert.org.au mawlidconcert.org.au. ويعني نحن مستعدين للمساعدة، حتى إن شاء الله نشوفكم بهذا الاحتفال الضخم والكبير اللي حيكون هالسنة بليفربول، بقاعة الويتلم سنتر، بقاعة الويتلم ليجر سنتر على 90A ميموريال أفينيو ليفربول. فإذا بدكم مثل ما ذكرنا أي مساعدة بالحجز، هو سهل، يعني مجرد تدخلوا على الرابط وبتدخلوا الأسماء وتحجزوا مكانكم، وبتكونوا معنا إن شاء الله، نجتمع لنحتفل ونفرح ونبتهج بذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حتكون يعني كل سنة ما شاء الله بيكون الاحتفال مميز. نعم، خلال من وقت الكورونا وبعدها صار فيه تقطع، بتعرفوا كل شيء تغير، ولكن إن شاء الله تعالى هالسنة بيكون احتفال مميز، وبيكون شيء بسر القلب وبمشاركة جاليات متعددة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حب سيدنا محمد حبا كاملا، وأن يرزقنا رؤيته في المنام هذه الليلة وكل ليلة على صورته الحقيقية. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. كمان بدنا نرجع نبقى مع أنشودة محمد مهجة الأرواح، صراحة جميلة جدا، وهي من إنشاد الفرقة الهاشمية من الأردن، جزاهم الله خيرا. يعني كمان إذا بتتابعوهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتشوفوا ما شاء الله قديش تألق وتميز وإصدارات يعني مميزة جدا، واحتفالات تعم يعني ما شاء الله بيحضرها عدد كبير وضخم، وبتشوفوا قديش ما شاء الله نشاطاتهم جميلة جدا، ولا سيما بهالشهر شهر ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، الفرقة الهاشمية للإنشاد جزاهم الله خيرا، وهذه من الأناشيد الجديدة بمناسبة ذكرى المولد.

نتابع أحبابنا الكرام، ومع فترة الخدمات لهذا اليوم نذكر بعض الأشياء الخاصة بفترة الخدمات بعد ما نعطيكم فكرة سريعة عن سعر الدولار الأسترالي حاليا 71.6

0: يوم الجمعة الماضي كان السعر تجاوز 72 أو كان على عتبة 72 لفترة وجيزة، ولكن بالغالب تحسن شوي عن السعر قبل، يعني كان دنا لأكثر من هيك، ولكن اليوم 71.6، يعني سعر مقبول مقارنة مع ما مضى من الأيام القليلة الماضية. إذا ما نقارن مع الأيام الماضية السعر مقبول أحبابنا الكرام، يعني خلال الشهر الماضي، إذا بدنا نقارن خلال الشهر الماضي، يعني خلال شهر أغسطس أدنى سعر كان 69.9، أعلى سعر كان تقريبا 72، فنلاحظ أنه فيه حوالي 2 سنس 2 وشوي خلال هذا الشهر اللي مضى. منتابع أحبابنا الكرام، وكمان منشوف إذا في شيء متعلق بحركة السير. يبدو أنه الأمور سالكة، كان في أزمة سير اليوم مثل ما سمعنا ب يعني على خط ليفربول كاسولا، وبقلب ليفربول كان في أزمة سير قوية، ولكن حاليا ماشي الأمور. هي غالبا بتكون بفترة المدارس وفترة انطلاق العمال أعمالهم من الساعة 6 إلى الساعة 9، فإذا وردنا شيء جديد إن شاء الله بنطلعكم عليه، ونتمنى لكم دائما السلامة، وإن شاء الله تكون طرقات ميسرة. دائما الصبر وذكر الله واغتنام الأوقات بطاعة الله. بالنسبة لحال الطقس اليوم بمدينة سيدني، متوقع يكون مشمس وصافي، درجات الحرارة متوقع توصل بأقصاها اليوم بمدينة سيدني إلى 27 درجة، حاليا حوالي 17 درجة مئوية. بالنسبة ليوم غد بمدينة سيدني أيضا يتوقع يكون الطقس غائم جزئيا، والحرارة بتتراوح ما بين 16 و27 درجة مئوية مع احتمال ضئيل جدا لهطول بعض الأمطار الخفيفة، والله أعلم.
1: فاض الدمع من عيني وطول البعد مآذيني، طاح العزم

كمان أحبابنا الكرام منتابع معكم و كان وردنا رسالة من خلال الواتساب في جراني فلات ستاند ألون جراني فلات مع ماستر بيدروم بكامبل تاون أريا مثل جديد بمكاثا هايتس تحديدا البيدروم الغرفة النوم كبيرة مع كمان أون سويت حمام خاص فيها وكمان ووكين وودروب في كيتشن صغير وبيتضمن الأجار بيتضمن الفواتير وقريب كتير من اليوني من الجامعة ماشي أو بالباص كمان قريب للستيشن ترين ستيشن ومكاثا سكوير ف 420 دولار بالأسبوع اللي بيهمه الأمر نرجع منكرر ومنعطي الرقم إن شاء الله تعالى سادين لسز as we receive this message there is a standalone granny flat it's almost new as mentioned almost a standalone granny flat master bedroom with master bedroom in Campbelltown area near new area of MacArthur Heights a massive bedroom as mentioned in the message with its ensuite and walk-in wardrobe and its separate kitchenette all bills are included adjacent to the uni to Western Sydney uni walking distance so also it's close to the train station it's close to the train station if you catch a bus as mentioned and the MacArthur Square $420 per week, $420 per week, and the phone number is 0423-923-638. 0423-923-638. اللي بده تفاصيل أكثر الرقم 0423-923-638. كمان في أخت كانت عم تدور على أو بالأحرى يعني كان مثل ما ذكرنا كان في أخت كبيرة بالعمر عم تدور على مكان للإيجار ولكن لقوا مكان في غرفتين نوم استأجروه ولكن بدهم مين يسكن مع هالأخت الكريمة فبيأجروا يمكن الغرفة $350 فاللي بيهمه الأمر يعني إذا حدا من الأخوات بيهم الأمر لتسكن بسكن مشترك يعني مع هالأخت اللي هي مثل ما ذكرنا كبيرة بالعمر $350 فتفاصيل أكثر من خلال الرقم 0426-215-697 كمان منعيد الرقم 0426-215-697 كمان معروض للبيع صالون مودرن ثلاث قطع هو واحدة ثلاث مقاعد واحدة مقعد واحد وكمان يعني اثنين سينجلز واحدة ثلاث مقاعد كوفي تيبل كبيرة واثنين أصغر وفي دايننج تيبل مع ست كراسي كليتهم بنوعية ممتازة كما ذكر $3,850 كمان في طاولة تي في في عند لونه أسود هي أزاز أسود مثل ما ذكر 220 أو عفوا السعر $300 عفوا لأنه الكلام مقلوب فهي مكتوب 220 يمكن سماكة الأزاز أو الحجم فعلى كل الأحوال هي طاولة تي في ب $300 وفي كمان بيدروم كينج سايز مع two lamp tables very high quality as mentioned Special design, $3,500. $3,500 due to traveling overseas. إذن بداعي السفر معروضين للبيع. والرقم, the phone number is 0416-618-481. 0416-618-481. إذن 0416-618-481.

0: منتابع معكم أحبابنا الكرام، ونسأل الله تعالى الشفاء لمرضانا، ونسأله عز وجل أن يفرج كروبات إخواننا في سائر أقطار الدنيا، اللهم أمين. منتابع معكم مستمعينا الكرام، ومع مزيد من الاتصالات والمشاركات بفترة الخدمات من خلال الرقم 970-727-0727-27-27. معنا اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حبيب القلب، كيف أحوالك؟
0: الحمد لله. يا أهلا وسهلا بالأخ محمود، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: يا أهلا بكم، الله يرضى عليك.
0: الله يحفظك، تفضل.
1: يا سيدي، في عندي مازدا في تي 15 موديل 2018 بيوت.
0: مازدا يوت بي تي 50، أيوة،
1: موديل 2018 ديزل تيربو في سينريجو. اللهم صل على سيدنا محمد في الدولي الأوكرانية. في دولي بار ما بعرف شو يسموه. anyway. في أنا مغير له الموتير، محله مكلفني $3,500. الموتير جيت فيه بعد جارانتي 3 أشهر.
0: أوكي.
1: لونه أبيض، منه 4 أبواب، باب ونص بيسموه، ما بعرف شو بيسموه هذا، منه الديور كاب. يعني بيفتحوا بابه بال في باب ونص، بيجي 4 مقاعد.
0: مقاعد، ايوه.
1: نعم.
0: وقلت لي كلفك الانجن 6500، ما هيك؟
1: نعم، ما حطيت له موتير جديد. بعده الجارانتي فيه، يعني بعد في الجارانتي.
0: مانيوال ولا اوتو؟
1: مانيوال. مانيوال، منو
0: اوتوماتيك؟ مانيوال، ايوه.
1: مانيوال، ومنو فور ويل، منو فور ويل درايف،
0: ايوه.
1: الشكل كاك، شكل اني واي، بيشوفوا بجاز في قلبه راديو هذا السلكي وكذا. نعم. بده يشوف اللي بيهمه الامر، بده يعطيها التفاصيل، بده يشوف معنا من
0: ان شاء الله تعالى. وبتحب تذكر سعر؟
1: حاطه انا ب 15 ونص. ممكن اني بقدر العب بالسعر شوي.
0: طيب. نعم. ان شاء الله تعالى. كمان
1: كنت حاطه ب 18، نزلته على 15 بس لانه عندي شيء اضطرار بدي اعمله.
0: طيب.
1: نعم.
0: في شيء ثاني كمان؟
1: او في عندي مرسيدس اف 50. ماشي 160,000، بس سياره كثير نظيفه.
0: ايوه.
1: ما بدها ولا شيء. فيها كمان تقريبا شي 10 أشهر هيك بعدين.
0: ايوه.
1: هذه 6 سيت وعربي كثير نظيف، مرسيدس اف 350 6 سيت اوتوماتيك. عربي بات، يعني ما انا مدروك، يعني زي ما بيقولوا اللي بده سياره 6 كراسي للبيت، سياره كثير.
0: نعم. وشو
1: سعرها؟ مريحه وكذا.
0: هذه قلنا 2007. نعم. هيك موديل 2007.
1: 2007. نعم.
0: والسعر
1: حطه ب 8000 او اقل سعر. كمان فينا نلعب بالسعر شوي.
0: طيب.
1: اللي بيشوف بهم الامر كمان بقدر نظبط فيها، ما لهاش كلام
0: ان شاء الله تعالى.
1: ان شاء الله حاجه. في عندي الجنوطه مع دوليب لللاند كروزر 300 سيريس، كمان كثير نضاف وحلوين.
0: دوليب
1: كمان بهم الامر لللاند كروزر. نعم.
0: لاند كروزر، اوكي. هدول 4 هيك؟
1: نعم.
0: طيب ماشي. يعني
1: في بنات الواحد لابس بير بعده برانيو.
0: ان شاء الله تعالى. وكمان رقم التليفون اذا في شيء ثاني غير
1: لا هلا مبدئيا ما ذكرت شيء
0: ثاني. نعم. طيب رقم التليفون
1: 0416 56.
0: ايوه.
1: 66 96.
0: أوكي. إذن 0416 56 66 96.
1: نعم.
0: تكرم عينك على رأسي.
1: على رأسي يا حبيب الله. الله يبارك فيك. الله سبحانه وتعالى يفرج عنا وعنكم بجاه حبيب.
0: آمين آمين. وعن الجميع. آمين. إن شاء الله.
1: جميع بقاع الأرض.
0: آمين. إن شاء الله. إن شاء الله منشوفك باحتفال المولد الأحد بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: عرفي حبيبي.
0: السلام عليكم. مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن دعوة من وجهها للجميع أحبابنا الكرام، ما تنسوا تسجلوا وتحجزوا كأماكنكم لاحتفال المولد هذا الأحد بليفربول بالويتلم سنتر. يلي بعد ما حجز يستعجل اللي بده التفاصيل أكثر فيه بعث لنا من خلال الواتساب أو يتصل فينا وهو في رابط للحجز، فيكم تزوروا الموقع mawlidconcert.org.au. وكمان اللي بده تفاصيل كما ذكرنا فيكم تتصلوا فينا لبعث لكم الرابط أو نعطيكم رقم الهاتف الأشخاص المسؤولين عن الاحتفال تتكلموا معهم إذا بدكم مساعدة، يعني ما قدرتوا توصلوا للرابط أو شيء، ولكن سهل الحجز وإن شاء الله بتتيسر. ونشوفكم باحتفال ذكرى المولد هذا الأحد الساعة 3 إن شاء الله، تفتح أبواب القاعة بيبدأ الاحتفال الساعة 4 أكيد بدكم تكونوا بكير لتأمنوا وتوصلوا وتصفوا السيارة وتنزلوا وتلاقوا المكان يعني وتكونوا على الكراسي تكونوا جاهزين، أكيد بدنا تكونوا معنا قبل بوقت. وإن شاء الله نلتقي ونجتمع على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تفوتوا على أنفسكم هذه الفرصة، موعدنا معكم الأحد 6-9 بإذن الله بليفربول بقاعة الويتلم ليجر سنتر، نحتفل بذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. على أمل الملتقى نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، والانتقال مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. دمتم بحفظ الله وإلى اللقاء بإذنه تعالى.